0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التفاؤل. التفاؤل هو إحسان الظن الدائم بالله مع انشراح القلب، وتوقع الخير بما يسمعه من كلام طيب وعبارات حسنة، وهو من سيما النبلاء من أهل الإيمان الذين يحبون الفأل ويبشرون به، ويكرهون الشؤم والتشاؤم، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله جل شأنه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. متفق عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجب

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين.

ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

0: الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين وبعدها 2 سجدتين وبعد المغرب 2 سجدتين وبعد العشاء 2 سجدتين وبعد الجمعة 2 سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

ولقد بعث الله تعالى إليهم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم من جنسهم وعلى لغتهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه ويتمكنوا من مخاطبته ومكالمته. وقد قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولًا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، لكن بسبب صنيع كفار مكة وبغيهم وتكذيبهم الرسول أخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، وبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا، ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم.

0: تعبدون.
1: يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأكلوا من رزقه الحلال الطيب ويشكروه على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له.

0: الرحيم.
1: ثم ذكر الله تعالى ما حرمه على عباده مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله،

سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما ابتدعوه في جاهليتهم. ويدخل في هذه الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ثم توعد الله عز وجل الذين يفترون عليه الكذب أنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وعلى

حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر. ذكر الله عز وجل ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وهو يعني ما في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

0: إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من الشرك ومن اليهودية والنصرانية، فهو الإمام الذي يقتدى به، وهو الخاشع المطيع، وهو الحنيف المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين.
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بأسماعكم من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا في هذا اليوم السعيد عليكم جميعا مستمعين الكرام، يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول من عام 448 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح التفاؤل والتوفيق والإنجاز والسعادة يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من شرف العام الزميل فيحان أسبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وزميلي سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنسيق بندر الحسين، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر أسبيعي، وفي التنفيذ سعد الدوخي الله يعطيك العافية يا سعد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
7: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب

0: مسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما أجمل مستمعين الكرام أن نبدأ يومنا بأذكار الصباح، وهي خير ما تبدأ به الأيام حقيقة، فيها أجر من عظيم من الله جل وعلا، وفيها كذلك حفظ منه سبحانه وبحمده. فمن لم يستعذ بالله ويتحصن بأوراد الأذكار والدعوات والإقبال على الله بحيث يدفع عنه من شر الحاسد بمقدار توجهه، ولا ناله شر الحاسد ولا بد، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. فما أجمل أن تحيط بنا عناية الله عز وجل وحفظه ورعايته تجاه كل ضرر، وأيضا يسخر عباده لإنقاذنا من كل شيء. فاحرصوا أحبتي الكرام على قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أيضا أذكار الخروج من المنزل، أذكار ركوب الدابة، أذكار ما بعد الصلاة، حتى تكونوا إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا. يا الله من فضلك، فمهما بلغت مدة يعني بقائنا في هذه الدنيا إلا أنها فترة محدودة ثم نرحل، ويبقى الأثر، يبقى مثل هذه الأذكار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم كذلك على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا في هذه الحلقة في غاية الأهمية حول الوقف، أنه حسنة جارية للمسلم في حياته وبعد رحيله عن هذه الدنيا. وحينما نتحدث عن الوقف نتذكر أيضا استشارة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب أنفس مال في حياته، واستشار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم واستشار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أي الفاروق في أي مجال يضع هذا الوقف. فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أو في أي مجال يضع في هذا المال، فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن يضعه في الوقف. وأيضا نتذكر مستمعينا الكرام لما قد المهاجرون إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنهم استنكروا ماءها ولم يكن فيها ماء عذب إلا بئر أو عين يقال لها رومة، وكان صاحبها يبيع القربة منها بمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأوقاف وبذل الأموال في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلي المسلمين، وله خير منها في الجنة. وفي رواية أخرى: بعين في الجنة. أتدرون أحبة المستمعين الكرام من سبق إلى هذه الفضيلة؟ وكلكم أتوقع أن الكثير منكم قد علم وعرف من هو هذا الشخص الذي دائما يبذل أمواله في سبيل الله عز وجل، فقد سبق إليها السباق دائما إلى الإنفاق ذي النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أو ذا النورين رضي الله عنه وأرضاه. فاشتراها ب35,000 درهم، وسع حفرها يعني طورها كما يقولون، وجعلها للمسلمين يسكون منها ويشربون بلا ثمن. انظر يعني مجرد دنانير وأموال بذلها من حر ماله ومن كسب طيب، فأصبحت إن شاء الله عينا له في الجنة. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله، وحقيقة ما أكثر أجره وما أعظم ثوابه وما أسبقه إلى الأوقاف. أيضا مستمعينا الكرام، وحقيقة أنا ولا في طريقي للإذاعة أتأمل بقصة بني النجار رضي الله عنهم وأرضاهم، حينما جاء رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة المكرمة إلى طيبة الطيبة، إلى مدينة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هناك اختار، طبعا نعرف أن ناقته القصواء، قال: دعوها فإنها مأمورة، ثم بركت في مكان. هذا المكان كان موقعا لبني النجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، يعني بيعوه علي بثمنه. فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله. انظر إلى الإيمان، انظر إلى صدقهم وإيمانهم بوعد الله جل وعلا. فأوقفوا أرضهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. الله أكبر، ربما أنها أذرع يسيرة أو أمتار يسيرة، البعض ربما يحتفظ بها، يقول أنا أريدها لي وسأستمتع بها، لكن ما شاء الله تبارك الله بني النجار وهبوها وأوقفوا أرضهم لمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم هنيئا لكم يا بني النجار، فمنذ أن بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرضهم إلى يومنا هذا، وبنو النجار يأتيه من الثواب ومن الأجر مثل أجر من صلى وتعبد لله في تلك البقعة المباركة، وسيبقى أثرها بإذن الله عز وجل إلى آخر الزمان. ولنا مع هذه القصة وقفة، أنا أقول يعني مهما جلسنا في هذه الدنيا، أولا متاعها قليل، وأيضا فيها من المنغصات الشيء الكثير، وأيضا سنغادر ونرحل ونترك هذه الأملاك وهذه الأموال للورثة ليستمتعوا بها. ويعني ما في شك إن هناك يعني تشوف من شريعتنا الغراء بأن يبقي الإنسان لورثته يعني بعض الأموال حتى يتكففوا عن سؤال الناس، لكن نقول مثلا أصحاب الأموال الكثيرة والأموال الهائلة جميل جدا أن يوقفوا من أموالهم حتى تكون بإذن الله عز وجل رصيدا لهم وزادا لهم في يوم المعاد. ومهما بلغ حب ابنك لك، لن تكون أحرص على نفسك من ابنك ومن غير ابنك من الأحباب في هذه الدنيا، فأوقف من أموالك واجعلها رصيدا لك بإذن الله عز وجل، واحرص كذلك على الأوقاف النوعية العظيمة التي يبقى أثرها إلى يوم الساعة. وهنيئا حقيقة لمن أوقفوا أموالهم. نعرف أن هناك أوقاف حتى الآن لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، شاهدة له، شاهدة على صدق إيمانه إن شاء الله، وشاهدة كذلك على هذه الأجور العظيمة التي تأتي. فنقول هنيئا لمن أوقف، هنيئا لمن بنى آخرته وهو على قيد الحياة، فسيأتيه من الفضل والثواب من الله جل وعلا. إذن موضوعنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول الأوقاف وأنها صدقة جارية، فنسأل الله الكريم من فضله، وهي من الحسنات أيضا التي تبقى وتدوم للإنسان في هذه الحياة. إذن مستمعينا الكرام، الوقف حسنة جارية هو موضوعنا في خميس البذل والعطاء، وهي بنا وإياكم مستمعينا الكرام نستعرض أبرز فقراتنا في هذه الحلقة بعد قليل إن شاء الله، هدايات من الآيات، وقفات تدبرية مختارة مع آية الذكر الحكيم، وتمام 7 صباحا الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي الذي يطوف بنا أرجاء المملكة العربية السعودية ويطالعنا ويسمعنا بهذه الإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم. أيضا مستمعينا الكرام، كما أخبرناكم في بداية الأسبوع، هناك فقرات أسبوعية جديدة في كل يوم. يوم الخميس إن شاء الله هناك قصتي، وسنسعد كثيرا باستماع لقصة عطاء وكفاح لأحد المستمعين الكرام الذي كان يدرس بكلية الطب، ثم بعد ذلك تعرض لحادث مروري ألزمه السرير الأبيض. هل توقف طموحه هنا؟ إن شاء الله نستمع إياكم ونعرف بفضل الله عز وجل ثم بطموحه وأسراره ماذا حدث له من إنجازات بعد ذلك. وأنتم دائما يعني مستمعين الكرام جزاكم الله خيرا، دائما من أهل الريادة والعلم والثقافة والطموح والإنجاز. أيضا مستمعين الكرام، عند 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا فضيلة الشيخ خالد بن محمد الدمجان للحديث عن الوقف وأنه حسنة جارية، وسنستعرض وإياكم إن شاء الله في هذه الحلقة تجربة رائدة للأوقاف النوعية التي نتأمل منها الخير الكثير، وهي من الحسنات الجارية، فيها بذل وعطاء وفيها أجر من الله جل وعلا. وسنتحدث إن شاء الله عن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، وعن هذا الوقف الذي تم تدشينه مؤخرا، وسيكون إن شاء الله تغطية عند 8:50 مع الدكتور عبد الله الحميدي، وهو رئيس مجلس إدارة دعم الأوقاف، وبإذن الله جل وعلا في تمام 8:00 موجز بأهم وآخر الأنباء. ثم نعود إن شاء الله لتغطيتنا الثانية، حيث يواصل مشروع علمني الذي أطلقته جمعية اليقظة مسيرته في تجهيز الأيتام بالحقائب والمستلزمات الدراسية ومساندتهم ليبدأوا عامهم الدراسي الجديد. وتتخلل هذه الفقرات مستمعينا الكرام تلاوات ندية محبرة، وأيضا مستمعينا الكرام نذكركم بسؤال حلقة هذه أو هذا الصباح الجميل، ومن أراد حقيقة أن يشاركنا في التفاعل مع هذا السؤال، وأيضا من كان له تجربة مميزة في الأوقاف أو حتى سمع عنها، شاركنا فكرة وقفية بسيطة يمكن تطبيقها في الحي أو المدرسة أو العمل. ننتظر رسائلكم وتجاربكم لنقراها على الهواء مباشرة. حياكم الله مستمعينا الكرام في صباح البذل والعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
0: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات من الآيات.
4: سورة الملك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبير.
1: تميز من الغيظ، أي تتمزق من شدة غضبها على الكفار. يا له من تهديد ووعيد، إن النار تكاد تتقطع حنقا وغيظا من الكفار المتكبرين، فإياكم أن تكونوا من الممترين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن تمام عدله سبحانه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجج الواضحات والنذر البينات، وقد أعذر من أنذر. قد تكذب نفسك وتخدعها ما شئت أن تخدعها، ولكن لابد من أن تحين ساعة الحقيقة التي لا مجال فيها لكذب أو خديعة، وإنما هي حسرة الأبد. حري بمن يصون عرضه في الدنيا ويربأ به عن اللوم والتأنيب أن يكون أشد احترازا وتوقيا من أن يعرضه في الآخرة للتوبيخ والتعذيب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وشكر الله للزميل سلمان العمري هذه التأملات في هذه الآيات العظيمات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة: الوقف حسنة جارية. والحقيقة أمامنا نموذج رائد من الأوقاف النوعية، وهو المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. ونسعد أن يكون معنا في هذا الصباح الجميل الزميل القدير الأستاذ عبد الرحمن ابن محمد الشايع، المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، وسعداء بوجودك معنا في الاستديو.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور زميلي عبد الرزاق والمستمعين والمستمعات جميعا، والعودة إلى ذكريات هذا الاستوديو. أنا اليوم معكم ضيف ومذيع وزميل، جزاك الله خير على الافتتاحية اللي قبل شوي وتخصيص الحلقة لهذا الموضوع المميز.
4: نعم، أنت حقيقة أبو محمد لست ضيفا وإنما من أهل الدار كما يقولون، ولعلك أبو محمد تنتقل للجهة الأخرى من الاستوديو حتى نسعد كثيرا برؤية صفحة وجهكم الكريمة. الله يحفظك أبو محمد. يعني المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا المركز الرائد بداية بفكرته ثم بما يقدم حقيقة من جهود عظيمة جدا في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو أعطيتنا إلماحة حول هذا المركز، يعني نبذة تعريفية عنه.
6: نعم، طبعا نحن يمكن تكلمنا في البرنامج هنا في بك أصبحنا أكثر من مرة عن المركز. هو المركز إحنا يعني واحدة من المبادرات اللي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو مركز يعنى بالمحتوى القرآني والنبوي. اليوم الهيئة لديها محطات متخصصة بالمحتوى القرآني والنبوي: قناة القرآن، قناة السنة، إذاعة القرآن، وإذاعة نداء الإسلام. أربع محطات إذاعية وتلفازية تبث القرآن الكريم والسنة النبوية 24 ساعة بمختلف أشكال المحتوى يعني. فكان في حاجة كبيرة لوجود مركز متخصص بإنتاج هذا النوع من المحتوى القرآني والنبوي، لذلك جاءت المبادرة بإطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية ليكون هو المنتج والمغذي للمحتوى في هذه المحطات الإذاعية والتلفزيونية. ويعني اتساقا من موضوع الحلقة اليوم، منتجات المركز وقفية، وهذا بموافقة مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون عند قرار إنشاء المركز. صار في شراكات مع الهيئة العامة للأوقاف وغيرها من الجهات الوقفية حتى تكون المنتجات اللي تخرج وقفية تستفيد منها الإذاعات والقنوات داخل الهيئة، ثم تكون أيضا منتجات تهدى للإذاعات والقنوات داخل وخارج المملكة، سواء عن طريق اتحاد إذاعات الدول العربية والإسلامية أو عن طريق رابطة العالم الإسلامي. فهو يعني اليوم لما نتكلم عن المركز، لأن المركز فيه نموذج وفكرة وقفية مع موضوع حلقتكم اليوم.
4: نعم، أيضا أبو محمد ما شاء الله تبارك الله، المركز منذ إنشائه سارع مباشرة للتجهيزات الصوتية وكذلك بناء الاستديوهات المناسبة حتى تكون إن شاء الله مواكبة لهذه الرسالة العظيمة للمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. وأيضا تم استقطاب كبار القراء ومشاهير القراء في عالمنا الإسلامي. لو تحدثنا يعني عن دور المركز حقيقة في نشر ثقافة القرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تجويد مثل هذه التلاوات وأن تصل إلى المسلمين في أصقاع المعمورة مجودة من ناحية التجويد وأحكام التجويد من جهة، ومن جانب الآخر اللي هي التجهيزات الصوتية وأيضا النقاء الصوتي بحيث تكون مريحة لإذن المستمع.
6: جميل. وحنا عندنا عبارة تصف ما ذكرته أبو عبد الله بأنها منتجات متقنة علمية وجودة فنية. لأن اليوم أنت ما تتعامل مع برنامج عادي أو حوار بين مذيع وضيف، لا، أنت تتحدث عن إنتاج مصحف مرتل ختمة كاملة للقرآن كامل بصوت قارئ، فأنت تتحدث عن مشروع طويل، نتاج هذا المشروع 30 ساعة من التلاوة من الفاتحة إلى سورة الناس، مجموع التلاوة تقريبا 30 ساعة. فنحن نتحدث عن مشروع يستمر قرابة 6 أشهر من أول دخل القارئ الاستوديو إلى ويقرأ الفاتحة إلى أن يختم سورة الناس، تقريبا يتطلب منه 3 إلى 4 جلسات في الأسبوع لمدة 6 أشهر تقريبا. هذا بالنسبة للقارئ الملتزم والمواظب واللي ما يتأخر في جدولة التسجيل. فأنت تتحدث عن مشروع مدة على الأقل 6 أشهر، ثم تبدأ بعد ذلك العمليات المراجعة والاستماع والتدقيق والعمليات الفنية والإخراج. لأن أنت تعرف، تشوف اليوم الفضاء مفتوح، وأصبح الكل أحيانا يعني خاصة في بعض المنصات واليوتيوب وغيره الكل يسجل وينشر. فأنت تتحدث عن منتج يجب أن يتم مراجعته والتأكد من صحة التلاوة وعدم وجود الأخطاء قبل النشر.
4: جميل.
6: لأن الإذاعات والقنوات تأخذ هالمنتجات بثقة كبيرة لأنها صادرة عن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. والحمد لله اليوم أستطيع أن أقول بأن المركز أصبح بيت خبرة في هذا النوع من الإنتاج، سواء نتلقى الحقيقة الطلبات والتنسيق والتواصل من داخل وخارج المملكة، سواء من القراء أو حتى من الإذاعات والقنوات اللي تود أن تستفيد من مخرجات المركز. ومن أبرز القراء اللي تم الإنتاج لهم طبعا مؤخرا مصحف معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، عبد الله البعيجان في المسجد النبوي الدكتور عبد الله، الدكتور الوليد الشمسان أيضا إمام المسجد الحرام، قريبا سيصدر المصحف، وبقية أئمة الحرمين في طليعة القراء اللي يعمل المركز على إنتاج المصاحف لهم.
4: اسمح لي أبو محمد يعني أن أطرح معك يعني هذا المحور، وما أدري قد يكون فيه نوع من الحساسية أو لا، لكن يعني دائما نستثمر شفافيتك أبو محمد معنا، أنه على الرغم من استقطاب هذه الأسماء الكبيرة من مشاهير القراء في عالمنا الإسلامي، إلا أنني أنا من حمام الدار كما يقولون، لأني أعرف أن المعايير دقيقة جدا في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوي فيما يتعلق بإجازة التلاوات.
6: صحيح. وبالأرقام يعني اللي تقدم اللي طلب التسجيل في المصحف من القراء من كل مكان أكثر من 1300 طلب اللي أجيز منهم بعد الفلترة والسماع والمقابلات الشخصية والتجربات التجارب العملية داخل الاستوديو، من 1300 تقريبا تم ترشيح قرابة 38 شخص.
4: ما شاء الله.
6: 38 شخص هذول اللي وصلوا الاستوديو من أجل التجارب العملية، ثم يدرج منهم تقريبا 10 في الخطة السنوية، في خطة المركز الإنتاج السنوي تقريبا من 10 إلى 12 13 مصحف في السنة. فأنت تختار 10 قراء من 1000 تقريبا.
4: ما شاء الله.
6: هذا لا يعني أن 1000 كلهم غير مناسب، وإنما 10 هم أفضل يعني إتقان أجمل أصوات من الذين تقدموا لطلب تسجيل المصحف. المستوى الثاني في ترتيب الأفضلية يحالون لمسار إنتاج التلاوات. يعني اليوم في قارئ صوته جميل وإتقانه رائع، لكن لا توجد لديه اللياقة للاستمرار في تسجيل ختمة كاملة، فبالتالي هذا حتى لا نخسر جمال الصوت نحيله إلى مسار التلاوات، فنكون استفدنا منه واستمعنا إلى مجموعة من التلاوات، صورة صورتين 3-4 صور، يسجل جزء جزئين حتى يستفاد منه، لأن تعرف الإذاعة منوعة ما بين المصاحف المرتلة والتلاوات المتفرقة. فبالتالي نحن يهمنا أن يكون المنتج النهائي هو منتج متقن وفي نفس الوقت جميل. يعني اليوم أنت تستمع للقارئ لجمال صوته وتدبره في التلاوة، وأقرب ما تكون للتلاوة التفسيرية اللي تساعدك على التدبر والاستماع للقرآن الكريم.
4: أستاذ عبد الرحمن، أنت المدير المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية، دعنا أيضا ننتقل إلى جانب آخر فيما يتعلق بهذا المركز، أنه هذا المركز منذ أن بدأ إنشاؤه ما شاء الله تبارك الله مباشرة كما قلنا تم تجهيز الاستديوهات وأيضا الشروع في تسجيل مثل هذه التلاوات العظيمة. وتذكر يعني حينما استهلينا هذه الحلقة في الحديث عن استشارة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما أصاب الفاروق أثمن أمواله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضعها في الوقف، وأعظم الأوقاف وما كان في نشر العلم الشرعي، وأعظم العلم الشرعي وليس من أعظم هو كتاب الله الكريم ونشر كتاب الله الكريم
6: بلا شك.
4: السؤال الذي يتبادر أبو محمد، هل مثل هذه التلاوات التي تسجل بهذه الجودة العالية وكذلك حديث نخبة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأصوات الندية، هل ستكون حبيسة أدراج المركز السعودي لتلاوات القرآن والحديث النبوية وهيئة الإذاعة والتلفزيون أو القنوات المحلية في المملكة، أم سيكون هناك إهداءات للقنوات والإذاعات وأيضا الجهات المشرفة على الوسائط في دول العالم كافة؟
6: أول شيء أنا دعني يعني نعمل إضاءة اليوم، الموضوع عن الوقف
4: صحيح،
6: ونحن نتحدث عن المركز السعودي كنموذج.
4: جميل.
6: كيف تكون هذه المنتجات وقفية؟ وهي الحقيقة من سبحان الله، احنا أنا أذكر يعني في البرنامج وعلى مدى سنوات معك ومع سبيت ومع الزملاء أذكر نتحدثنا عن الأوقاف، وفي موضوعات كانت يعني أفكار مبتكرة للوقف، أفكار نوعية للوقف، وكان بعض المستمعين يقترحون ويجيبون أفكار ممتازة. يعني هذا المصحف الموجود في الاستوديو الآن اللي بين يدي، واحد من الزملاء جابه الاستوديو وقال وقف هنا،
4: صحيح.
6: فكل زميل يدخل الاستوديو مناوب ولا عنده فترة يقرأ من هالمصحف أجر لمن أوقفه،
4: صحيح. هذا احنا ما ندري منه
6: ما ندري منه، واحد من الزملاء حطه وقال هذا وقف، فهو يعني وقف ما كلفه ولا 20 ريال ولا 25 ريال. اليوم المصحف المرتل يعني أنا كنت أتأمل مثلا،
4: لا تنشى أيضا بشت زميل عبد
6: الرحمن، والبشت اللي كان يتدفون فيه الشباب،
4: نعم. بشت الاستديوهات لازم تكون باردة عشان الأجهزة،
6: وقف للاستديو
4: جزاه الله خير وقف حتى الآن موجود
6: وين بس ما أشوفه في الغرفة اللي برا
4: موجود في بعض الزوايا
6: أقول لك أنا أشوف مثلا بعض المصاحف، وهذه النقطة الحقيقة لما تأملناها وجدنا فيها سبحان الله أحيانا الشيء قريب منك لكن ما انتبهنا له، يعني يمكن أول مرة نتكلم فيه.
4: صحيح.
6: مثلا في مصحف مثلا الشيخ عبد الله خياط رحمه الله،
4: ما شاء الله،
6: مصحف الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، محمد السبيل وغيرهم، الحصري المشاوي، هذه مصاحف انتجت قبل 70-60-50 سنه،
4: صحيح،
6: وما زالت الى اليوم على نفس حالها لما انتجت واوقفت،
4: صحيح.
6: يعني هو منتج وقفي، كيف يكون منتج وقفي؟ والله اليوم انتج مصحف مرتل للقارئ فلان، بمجرد ما ينزل في المكتبه ويؤرشف وياخذ رقم ويحفظ خلاص، هذا وقف لا يحتاج صيانة ولا يحتاج متابعة ولا
4: جميل.
6: يحتاج إدارة.
4: جميل.
6: هو منتج وقفي يستمر طيلة السنوات، وسنفصل في هذه الجزئية بعد قليل
4: بإذن الله عز وجل. حقيقة حديثكم ماتع أبو محمد، لكن لدينا الجولة الصحفية.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. إذن حديثنا في هذه الحلقة حول الوقف، أنه حسنة جارية، وحينما نتحدث عن الأوقاف نتذكر أيضا ما كان يقوم به الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أكثر أهل المدينة مالا من نخل، وكان أنفس أمواله بستان يقال له بيرحاء، وهو بستان جميل قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخله النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب من ماء فيه طيب، فلما نزل قول الله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، تلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه، إي والله إنها تجارة رابحة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
0: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل الحبيب نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ الرزاق وأستاذ بيت المستمعين فريق البرنامج.
4: صبحك الله بالخير والسرور، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية بعد جولتك الرياضية يا أبو فهد.
7: طيب ممتاز.
4: بدعم وتمكين من ولي العهد، الرياض تستضيف النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026. أمير الشرقية للطلبة الحاصلين على جوائز دولية، جسدتم ما يمتلكه أبناء الوطن من قدرات. المملكة تحصل على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير العدل، النضج المؤسسي والجودة القضائية محور المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري. المملكة توزع 24,800 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة. مآذن جدة التاريخية شواهد معمارية تروي قرونا من الفن الإسلامي. العدادات الذكية تغطي 9,300,000 وحدة سكنية. ترخيص إلكتروني لزراعة المحاصيل، و 24% مصابون بأعراض القولون العصبي، والمنطقة الشرقية تتصدر. نبدأ على بركة الله أبو فهد خبرنا الأول، هذا الدعم والتمكين من ولي العهد واستضافة الرياض للنسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026.
7: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، بدعم وتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تستضيف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير، و1800 شركة تقنية، و600 شركة ناشئة، و1900 مستثمر. ويستعرض الحدث أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، ويعزز الشراكة والاستثمار وتمكين المواهب ورواد الأعمال تحت شعار إلى عوالم جديدة.
4: نعم، أمير الشرقية للطلبة الحاصلين على جوائز دولية، جسدتم ما يمتلكه أبناء الوطن من قدرات، ما شاء الله تبارك الله.
7: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، هذا جاء خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشث.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بتنزيله وشرفنا بمعرفة تأويله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة ضرب المثل في إبطال آلهة المشركين. من منهج القرآن الكريم في تقرير التوحيد وإبطال آلهة المشركين أن الله تعالى يقيم الحجة على العباد، فيذكر قدرته وتدبيره في الكون بالأدلة والبراهين التي تثبت استحقاقه للعبودية سبحانه. وفي سورة الروم ذكر الله تعالى عددا من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، فذكر فيها أن من آياته إحياء الأرض وإخراج الميت من الحي وإخراج الحي من الميت، وأصل خلق الإنسان من تراب، والنكاح بين البشر، وخلق السماوات والأرض، واختلاف الألسنة والألوان، واليقظة والنوم، وآيات أخر. ثم بعدها يقرر سبحانه وتعالى أنه الإله الحق فيقول: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فبعد هذا البيان الإلهي وبعد ذكر الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون، بيّن أن هذه الآيات والبراهين دالة على توحيده وقدرته ورحمته وأفضاله وعلمه وحكمته، ثم عقبها بضرب مثل واضح جلي لقبح الشرك وتهجينه وقبح ما عليه المشركون في عبادتهم، حيث أبطل شرك المشركين وأثبت به أنه هو الذي يستحق العبادة وحده جل جلاله. وهذا المثل الذي ضربه الله تعالى للمشركين في عباداتهم غير الله هو مثل منتزع من أحوال أنفسهم التي هي أقرب الأمور إليهم، ليأخذوا عبرة في باطل شركهم ومعتقداتهم في هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله وتقربوا إليها من دون الله الحق. فقوله تعالى ضرب لكم أي بين الله لكم، والخطاب موجه للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، وقوله مثلا أي صفة وحالة عجيبة من أنفسكم، أي كائنة من أحوال أنفسكم التي هي أقرب الأمور إليكم. ثم مضى السياق في تقرير هذا المثل، فقال الله تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ وهذا استفهام إنكاري عليهم، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لله من عبيده شركاء فيما انفرد الله به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيره ولا تصح لسواه؟ فمن زعم ذلك فما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا أفرده بما هو منفرد به وحده دون خلقه. فربنا جل وعلا ينكر عليهم فعلهم ويقول لهم: هل من تصرفكم الراشد أن تأتوا بعبيدكم الذين ملكهم الله لكم وتجعلونهم شركاء معكم فيما تملكون من أموال؟ إذن تكون النتيجة واحدة كما قال الله تعالى: فأنتم فيه سواء، أي أنه يترتب على ذلك أنكم متساوون وإياهم في التصرف فيما ذكر من غير مزية. إذن أنتم مملوكون لا مالكون، فأنتم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تحذرونهم كما يحذر بعضكم من بعض. والجواب الذي سيكون: لا. إذن فهو بالنسبة لله تعالى ما تزعمون أنها آلهة من باب أولى وأحرى، إذ هي مملوكة لله، فالله أجل من أن يعطي عبيده شيئا من خصائصه، بل من أخص خصائصه وهي استحقاقه العبودية والألوهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال القرطبي: قوله تعالى من أنفسكم، ثم قال من شركاء، ثم قال مما ملكت أيمانكم، فمن الأولى للابتداء، كأنه قال أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم، والثانية للتبعيض، والثالثة لتأكيد الاستفهام، انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، إن الله تعالى ينكر على المشركين بضربه لهم هذا المثل الواضح الجلي، كيف سووا بين الله المالك ملكا حقيقيا والذي خلق ورزق، وبين الأصنام وما ماثلها المملوكة له سبحانه ملكا حقيقيا في استحقاق العبادة، مع كونهم لا يقرون في شؤونهم التسوية بين السيد المالك وبين المملوك للسيد، ملكا غير حقيقي في المشاركة. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تدعون لهذه الأصنام من أنها تستحق العبادة. قال ابن القيم: يحتج سبحانه وتعالى عليهم في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له، فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر، انتهى كلامه. وبعد أن بين الله تعالى لهم حقيقة ضرب هذا المثل ختم الآية بقوله: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي مثل ذلك التفصيل البديع في ضرب هذا المثل نبين كل حقائق الآيات الدالة على وجود الله تعالى وتوحيده وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته وجميع صفاته في كل مكان يحتاج إلى البيان والتوضيح والكشف، ولا ينتفع بذلك إلا من له عقل وفهم وبصيرة. لذلك قال الله تعالى لقوم يعقلون، أي يدركون ويفهمون ما يليق بالله وما لا يليق به. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة، والله أسأل أن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، ويثبتنا على توحيده وإخلاص العبادة له، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة

0: الأعمال الصالحة هي طريق المسلم للفوز بالجنة، فما هي شروط صحة العمل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. يشترط في العمل شرطان لصحته: أولاً الإخلاص لله عز وجل، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه بدعة. فالأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد يعني الإخلاص في العقيدة، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتعني تجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هي أفضل طريقة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات؟ أنا أستعمل المسبحة لأنني كثيرا ما أخطئ في العد، فهل في ذلك حرج؟
1: الأفضل أن يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يسبح بالحصى، يعد التسبيح بالحصى، التسبيح الوارد عده بالحصى، مثل ما كانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعمل هذا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في المسبحة إذا لم يعتقد أن لها فضيلة، إذا كان يستعملها لإحصاء التسبيح الوارد فقط كما يستعمل الحصى أو الأصابع، فإذا استعملها من هذا القبيل فلا بأس. أما إن كان يستعملها يعتقد أن فيها فضيلة وأنها أفضل من غيرها فهذا بدعة، وهذه طريقة الصوفية الذين يتخذون المسابح شعارا لهم. نعم.
0: مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يمكن أن يعمل المسلم عملا وينوي أن يهدي الأجر لأخيه المسلم؟
1: الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك ما ورد الدليل في أنه يصل إلى الميت من عمل غيره، فالأصل أنه لعامله خاص بمن عمله ولا يهديه لغيره. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخ صالح. سائر يقول: هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم؟
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل، وتابعة لمحبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل. محبة الرسول تقتضي اتباعه والعمل بسنته، أما الذي يدعي أنه يحبه ويحدث البدع ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. يقول ابن القيم: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. فالذي لا يتبع الرسول وهو يقول إني أحبه كذاب. فمن علامات صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول مشايخه أو قول متبوعيه أو حزبه أو جماعته، وإنما يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم. وكذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه علينا الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: متى يبدأ وقت صلاة الكسوف؟ بارك الله فيكم.
0: صلاة الكسوف يبدأ وقتها من رؤية الكسوف. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك، أي الشمس والقمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلاة الكسوف وقتها من بداية الكسوف إلى نهايته. الذين يصلون قبل أن يبدأ الكسوف، هؤلاء صلوا في غير وقت الصلاة، فهي صلاة غير صحيحة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الإحرام في الحج والعمرة؟
0: الإحرام هو نية الدخول بالنسك، والنية في القلب. إذا نوى أنه أحرم فإن هذا هو الإحرام المشروع، نية الدخول في النسك والنية في القلب. ما يقول اللهم إني نويت أن أحرم، لكن يلبي ويذكر النسك الذي نواه أو أحرم به، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبون ويقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وما أشبه ذلك. فهذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالنسك الذي أحرم به. ومعنى التلبية إجابة، إجابة الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في أذانه: وأذن في الناس بالحج، فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لهذا الأذان، يقول لبيك لبيك. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: هل البكاء على الميت حرام؟ فالإنسان لا يملك نفسه عند فقده لشخص عزيز، وقد سمعت من يقول: لا تبكي على الميت لأنه من النياحة، فما هو الحكم؟ بارك الله فيكم.
0: مجرد البكاء لا يضر، وهذا شيء لا يملكه الإنسان، وهذا من الرحمة. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. فمجرد البكاء على الميت لا يضر. وأما الذي يحرم فهو النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم، هو من الكبائر. ففرق بين النياحة وبين البكاء. نعم.
1: أيضا شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما حكم الإقسام على الله بالخير؟
0: الإقسام على الله في أنه سبحانه وتعالى يفعل الخير ويعطي الخير، هذا من حسن الظن بالله عز وجل، لا بأس به. إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا بره. أما الإقسام على الله بأن لا يفعل الخير ولا يرزق أحدا فهذا حرام. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. في رجل ممن قبلنا قال: والله لا يغفر الله لفلان، يريد أن يحجر على الله أنه يغفر لهذا المذنب العاصي، فهذا سوء أدب مع الله، وأيضا فيه قنوط من رحمة الله.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: ما حكم الأب الذي لا يزوج ابنته التي قد كبرت في سنها وقد تقدم إليها أكثر من رجل كفء، لأنه يريد أن يستفيد من راتبها؟
0: هذا الحكم حرام شديد التحريم، لأنه عضل للمرأة، وعضل المرأة هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، وهذا عضل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمال الذي يأخذه في مقابل العضل هذا حرام، هذا أحمال حرام عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، هذا في حق الأزواج، فكيف بحق غير الزوج؟ لا يجوز للولي أن يعضل موليته ويضر بها. ويضيف إلى ذلك أنه يأخذ مالها، يحبسها عن الأزواج ويفوت عليها فرصة الزواج وطلب الذرية، هذا من الخيانة للأمانة. فإن من الأمانة أن يزوج موليته للكفء الذي ترضى به، لأن الله ائتمنه عليها وأعطاه الولاية عليها. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ينتشر بين الكثير من الشباب مقولة قتل الوقت، وهي تعني إضاعة الوقت بالتسلية واللهو، فهل لكم من نصيحة في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
0: هذه خسارة عليهم، الوقت لا يقتل، الوقت ثمين، يستغل فيما ينفع في الدين والدنيا ولا يقتل. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الله أقسم بالعصر والوقت لأنه جليل وعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم وثمين. إن الإنسان لفي خسر، اللي يضيع وقته خاسر. إن الإنسان أيا كان، ملكا أو عالما أو صعلوكا أو تاجرا، لفي خسر، إلا من استثناهم الله، وهم من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحد، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه الأربع من كانت فيه فإنه ينجو من الخسار يوم القيامة، ومن عدمها أو عدم شيئا منها فإنه يخسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
0: المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة أيضا، أن الإنسان يستمر على عبادة الله إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلى أن يحضره الموت. ولهذا يقولون: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت. الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة، وهم الصوفية، إذا وصلوا إلى مرحلة من المراحل التي عندهم أنه تسقط عنه التكاليف وليس بحاجة إلى صلاة ولا صيام، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. ما تسقط التكاليف إلا إما عن مجنون أو عن معتوه ليس له عقل، هذا تسقط عنه التكاليف، أو عن نائم وقت النوم أو مغمى عليه وقت الإغماء، هذا تسقط عنه التكاليف. فإذا زال المانع فإنه يقضي ما مر عليه من الصلوات. نعم.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هي شفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
0: الرسول له عدة شفاعات. الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، هذه عامة للخلق، يعني يريحهم الله من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. يطول عليهم الوقوف 50,000 سنة وهم في الموقف، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا إلى ربهم ليريحهم من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. وكلهم يعتذر، كل يعتذر حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي ربه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الخلق لأن يريحهم الله من الموقف. هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات أخرى، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، يستفتح باب الجنة فيفتح له، يشفع لهم إذا دخلوا في منازلهم، أن يرفع الله بعضهم في منازل أرفع مما كان له، يشفع أيضا لأهل الكبائر من أمتها التي دون الشرك، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فشفاعته كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت مع الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟
0: في هذه الآية يذكر الله عن إبراهيم عليه السلام أربع صفات: إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، كان أمة يعني قدوة، هذه صفة. الصفة الثانية: قانتا أي عابدا لله عز وجل، مداوما على طاعة الله، كان أمة قانتا لله. الصفة الثالثة: كان حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، البراءة من المشركين، فكان متبرئا من المشركين حتى من أبيه. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار، واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم، والرجلة هي المترجلة المتشبهة بالرجال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في الصغير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم،
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجو إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: إخوة يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
1: صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة. نعم. قصة سيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: دكتور، نحن وصلنا إلى أن وصل إلى مصر. نعم. وأخذه عزيز مصر. أحسنت. وقال لزوجته أكرمي مثواه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن كما تفضلت قلنا أننا يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مشاهد. المشهد الأول عندما كان يعني مع والده في أول حياته، حتى كاد له إخوانه وألقوه في الجب و أخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر. فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر.
1: عزيز مصر.
0: عزيز مصر يعني، والعزيز
1: طبعا فوقه الملك.
0: نعم. العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير. ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة، هذا الوزير الذي اشتراه،
1: أو وزارة الداخلية
0: كمتبقى. أو وزارة الداخلية. وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا، ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير، وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة. هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير، يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره. فلما بقي في بيت العزيز في مصر كبر وبقي سنوات، حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا له معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد، يعني مكنا علميا، ممكن ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
1: سبحان الله. هنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية.
0: هذا صحيح.
1: فيطلعون على السياسة، على الأخبار، الاقتصاد والسياسة. أحسنت. وكذا.
0: ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون. قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا. ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه، وبيع بالرغم عنه، وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم. وبيع. وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي، كيف أنه تعامل معه تعامل بيع سلعة، وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس
1: رخيص،
0: دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
1: سبحان الله.
0: فقال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال انظر إلى القصص القرآني، يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل. قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات. والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم جاء المشهد الآخر، الآن لما كبر وأصبح شابا وكما قلنا
1: فذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق.
0: أحسنت، وهو كان من المحسنين، بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي، فرآه بين قومه فقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
1: سبحان الله،
0: يعني المحسن واضح من وجهه.
1: سبحان الله.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير وهي في غنى، وأعجبت به غاية الإعجاب وتعلقت به غاية التعلق. وانظر هنا إلى يعني القصص القرآني، كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز حتى هذه الصورة، وهذا دليل على واقعية الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى، تذكر أننا لما تحدثنا في إحدى الحلقات عن فاحشة قوم لوط، يعني هذه فاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى أذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق، يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة، يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
1: وقعت في غرام هذا،
0: وقعت في في في في غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
1: على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هياما فيه.
0: أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي في بيته
1: التي هو في بيتها
0: عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
1: لاحظ
0: سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا. راودته معناه أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال وغلقت الأبواب، يعني في المشهد
1: سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة.
0: أحسنت.
1: المالكة لهذا البيت التي هو في بيتها.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: قال وغلقت الأبواب، يعني أحكمت الإغلاق وقالت هيت لك، يعني
1: أغلق وإنما غلق.
0: بالضبط، يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه، فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معه. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: سبحانه.
0: فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجته. إنه ربي أحسن مثواي. هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت، أحسن تربيتي وأحسن رعايتي. وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي، يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة، فهل من الـ من الـ من الحكمة أنا أعصيه سبحانه وتعالى فأخون. قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
1: فعلا
0: فيها ما معنى كثير. ولقد همت به، هذا لا خلاف في معناه، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره لكن وهم بها. هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟
1: جميل.
0: ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا. قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة وفي منزل هذه السيدة، وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ثم الأمر الآخر
1: غريب عن أهله،
0: وهو غريب عن أهله. نعم، يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد، ولن يعني أمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله
1: سبحانه.
0: النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل للنساء، هل سيكون محل قدوة؟
1: لا
0: لا، إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
1: صحيح.
0: لأنه هو معصوم. لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها فعلا، يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
1: صحيح.
0: لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
1: أو مباشرة الفعل يعني.
0: بالضبط. لا، حتى قبل
1: خطر بباله،
0: هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: نعم، خاصة في هذا الموقف.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
1: نعم.
0: أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
1: جميل.
0: هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى، ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو لا
1: بعيد.
0: وبعيد
1: الله
0: وبعيد. وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة،
1: عصمة الأنبياء. نعم.
0: وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
1: يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
0: هذا صحيح،
1: أما لو حرف امتناع لوجود.
0: صدقت.
1: لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
0: هو لم يمت.
1: نعم.
0: فلم نقم له عزاء.
1: نعم.
0: فكذلك هنا
1: لولا، ولقد همت به وهم بها لولا
0: أن رأى برهان ربه،
1: بما أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربه فامتنع الهم أصلا.
0: بالضبط.
1: أيضا يعني توجيه.
0: هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته.
1: نعم.
0: وهرب.
1: نعم.
0: وهرب.
1: يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي، فلم آتي لزيارتك.
0: هذا
1: فلان
0: صحيح.
1: اتصل بي
0: كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر.
1: نعم.
0: هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت، يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب. فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب، فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
1: مباشرة،
0: وهذا من كيد النساء.
1: الله أكبر.
0: انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع، اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها. لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
1: إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور، يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير.
0: نعم.
1: جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
0: أحسنت. نعم. طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده،
1: فيعرف أخلاقه.
0: نعم، يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغربا،
1: ويعرف زوجته أيضا.
0: نعم، ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا، أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
1: ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
0: ربما. وهذا نأخذه من قول قالت هيئت لك أو هيت لك، أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج.
1: سبحان الله.
0: وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب، واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال، ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شوف يعني مباشرة هي ضاغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه،
1: قال يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
0: نعم.
1: حتى تبقي عليه.
0: قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي. يدافع عن نفسه،
1: سبحان الله، يعني الفطرة لا لا لا هي راودتني.
0: نعم. قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
1: يعني
0: قال الله
1: دكتور هنا يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا.
0: نعم.
1: وكذا طاهر نظيف، هي بادرت بالتهمة فلا لا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
0: نعم. يعني وقال هنا شوف سبحان الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي نعم بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: من هو الذي شهد؟
0: الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت، إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل ورجل عنده حنق يعني فهم.
1: إن كان هي تقال تلك الرواية سيدي أنها معجزة أنطق الله الطفل،
0: لا هذا لا يقال،
1: ضعيف هذا
0: يعني لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة، يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن ومن الغرابة. وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات، إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت.
1: من الخلف.
0: نعم من الخلف، معناها أنها كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها فلما رأى
1: زوجها.
0: قميصها نعم زوجها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
1: الله أكبر.
0: يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد
1: الوقائع.
0: نعم.
1: وقائع الجريمة.
0: إنه من كيدكن، يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كلام الملك، من كلام الوزير، من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها. إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
1: هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
0: نعم.
1: النساء كيدهن عظيم.
0: نعم. نعم، ولكن في هذا السياق طبعا يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
1: الشيطان أم الرجل؟
0: كيد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كن عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفي مثلها يعني، وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان، أليس كذلك؟ من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟ فهم تلاميذ يعني عنده. نعود إلى
1: فتنا فضل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: يعني بصراحة الأحداث ساقتنا و يعني فتنا عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم؟
0: نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
1: هذا هو البرهان.
0: نعم هذا هو الصحيح من برهان ربه.
1: يوجد قصص كثيرة.
0: كثيرة قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
1: فضيل الدكتور يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: ما الذي رأاه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
0: نحن قلنا يا دكتور
1: حتى امتنع عن الهم
0: عن هذه الفاحشة.
1: نعم.
0: مع توفر كل الدواعي.
1: نعم.
0: يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره
1: وغربته.
0: الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو خطوره الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
1: نعم.
0: فهو وقع في أوله، خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
1: فهذا سيدي عفوا الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
0: أحسن.
1: أيضا هي خطر ببالها معنا.
0: لا، الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
1: لكن
0: وأنه
1: الله قال
0: تعمد.
1: همت به،
0: صدقت
1: وهمت به.
0: أحسنت. ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة، وهو قد وقع في أوله لدليل، لأن السياق يؤكد هذا، لأنها هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
1: صحيح.
0: فالسياق واضح.
1: صحيح.
0: فقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل، ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
1: يعني سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع الهم به، يعني عفوا رأى برهان ربه، شعور داخلي.
0: نعم.
1: من خافة الله
0: هو ما قام به، ما
1: لكن
0: قام
1: هنا
0: بنفسه.
1: التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
0: نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
1: كأنه يراها.
0: أيوة. وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه، لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف، ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذا وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب، بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة، مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
1: جميل. نعم. جميل. فضيل الدكتور، معناها يعني هنا كأن الزبدة، يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب، وخصوصا في ظل هذه نحن بحاجة لهذه السورة كثيرا.
0: نعم. ولذلك نحن نقول يعني استحضار محل القدوة في هذا المشهد بالذات، مشهد الإغراء من زوجتي العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم استعصام يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبعفته، وأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له. وفعلا هذا الذي حدث، ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
1: صحيح.
0: خلاص. إذا ليس محل قدوة،
1: لفتات رائعة.
0: لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف أقتدي به وهو معصوم؟ كيف أقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين، هو الذي منعه.
1: جميل.
0: وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
1: نسأل الله.
0: طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
1: أشكركم فضيل الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
0: نعم. نعم. صدق.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فعلا القصة مشوقة جدا، ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء
0: الله. بارك الله فيك.
1: هذه اللفتات الرائعة.
0: بارك
1: فعلا
0: الله فيك.
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك.
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة
2: ومتعة جديدة للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي النساء والمائدة
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة مشكورا، وباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخوتي وأخواتي المسلمين والمستمعات، والله تعالى أسأل يوفقنا لخدمتهم في هذه الحلقة وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال شيخ عبد الله. السائل عبد الله من اليمن يسأل، يقول: ما حكم من شق الصف ووقف بجانب الإمام لعدم وجود مكان في الصفوف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة لها علاقة وثيقة بصلاة المنفرد خلف الصف. من رأى أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف قال: عليه أن يشق الصف ويقف بجانب الإمام إن وجد طريقا إلى ذلك ويدرك الصلاة. ومن لم يرى أنه يجب عليه أن يصاف الإمام أو ينتظر حتى يدخل أحد، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، قالوا يصلي على حسب حاله منفردا في الصف، ويستدلون بحديث: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو أو ولا تعود، فيصححون صلاته لهذا الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يجد أحدا يصلي معه فإنه يصلي في الصف وحده وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: هل تجب علي طاعة أمي إذا منعتني من التبكير للمسجد أو المكوث فيه بعد الصلاة دون سبب وأنا مكلف بالغ؟
2: السؤال يقول: دون سبب. إذا كان بدون سبب فلا يجوز، لا يجوز للأم أن تمنع ولدها من التبكير للمسجد أو البقاء في المسجد بعد الصلاة لإتمام الذكر والأوراد المشروعة إذا كان بدون سبب. لكن إذا كان هناك سبب، بمعنى أن الأم تخاف على غنمها أن تسرق أو على حرثها أن يسطى عليه أو نحو ذلك، وتأمره بأن يكون منتبها لوسيلة الرزق هذه، فيجب عليه أن يطيع والدته وأن لا يتأخر وأن يحمي ما رزقهم الله تعالى به من المال. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم شراء لعبة تحتوي على كفريات، يقول: مع تجنبها في الإعدادات، وهل هذا كفر بمجرد الشراء؟
2: يا أخي، إذا كان سيتجنبها في الإعدادات هذا جيد، جنبها ويبقي اللعبة مع أطفاله. أما إذا كانت ستبقى وفيها كفر فلها حالان: الحالة الأول أن يريد أن يرى الكفر ويريه أطفاله ويعلمهم هذا النقص الذي حصل لهؤلاء بسبب اتباع الشيطان، وأن هؤلاء أضاعوا عقولهم ولم يلتزموا بالمنهج الشرعي الذي أمر الله به. هذا جائز، لأنه يبين تميز العقيدة الإسلامية على العقيدة الضالة التي تعبد مثل ما رأينا في بعض القنوات، أناس يعبدون البقر وأناس يعبدون الفئران وأناس يعبدون بعض الرجال الذين يقبلون أرجلهم في الأرض ويسجدون لهم. إن أراد أن يبين هذا الأمر وما فيه من ضعف العقل وما يظهر فيه أيضا من انحراف شديد عن المنهج الشرعي فهذا لا بأس به. أما إن أراد أن يفرح ويتفرج ويضحك ويرى أن في هذا مادة تضيع الوقت وتسلي النفس فهذا لا يجوز. لا يجوز المؤمن أحبتي في الله أن يفرح بما فيه من شيء يبغضه الله ورسوله، يعني الشيء الذي يبغضه الله يجب علينا أن نبغضه وأن لا نفرح به ولا نتخذه وسيلة لشرح صدورنا وفرحنا.
1: هذه المرأة تقول تنازلت عن مهرها أثناء غياب زوجها الذي اتضح وفاته لاحقا، هل يحق لها التراجع عن التنازل والمطالبة بحقها من الميراث؟
2: الإنسان إذا تنازل عن شيء تنازلا محضا سقط ولا يجوز المطالبة به، لكن إن كان هناك تنازل له أسباب معلومة ثم فقدت هذه الأسباب وأرادت المرأة أن يعني تدعي بهذا وتثبت عند القضاء فلا بأس من ذلك، والقضاء يقدر ما يرى أن له أثر في إرجاع المهر أو ليس له أثر.
1: نعم، أحسن الله عليكم علي شيخ. هذا السائل يسأل عن وقت الليل، يعني هل الأفضل فيه قيامه أو طلب العلم؟
2: ليس هناك تعارض بين طلب العلم وبين قيام الليل، بل عرف أن طلبة العلم هم من أفضل الذين يقومون الليل، وقيام الليل وسيلة من وسائل القرب من الله ونزول البركة والإعانة على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيام الليل فأثنى على القائمين، أثنى على القائمين يطلبون من الله تعالى البركة في أعمارهم وفي علومهم وفي ما يعني يحتاجون إليه. فلا نستطيع أن نقول أن العلم أفضل من قيام الليل ولا قيام الليل أفضل من العلم، بل هما جميعا يتكاتفان ويتعاونون. وأظنه الإمام أحمد استضافه بعض طلبة العلم فما رآه قائما يصلي فانتقده وقال لا يترك قيام الليل إلا رجل سوء. وينبغي يا إخواني لنا أن نعرف أن طلبة العلم عليهم من الصلاة والذكر ما ليس على غيرهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فالذين يرزقهم الله تعالى الجد والاجتهاد في طلب العلم هم المحظوظون الذين أعيد الله لهم ذلك بركة في أعمالهم وما أوتوا.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم النقاب.
2: النقاب الذي هو ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الأجانب هذا مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه أمر النساء بكشف الوجوه، والمؤمن يبتعد عن أسباب الفتن، ومن أسباب الفتن التبرج وخروج النساء سافرات. والمذهب الحنبلي وكثير من الشافعية يرون أنه يجب النقاب، لأن المسألة الآن مسألة فتن، وكثير من الرجال إنما يقعون في الفتنة بسبب السفور. وشوقي يقول في قصيدته: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون فيه دواء أو لقاء يكون فيه الداء. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه في الحج، وكنا يكشفن، لأن المرأة في الحج مأمورة بأنها لا تنتقب تكشف، لكن إذا حاذاها الرجال الأجانب، تقول عائشة: أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطت بالكلام اللي عندنا العامي، احتجبت. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القبور الدوارس، أي التي ليس عليها علامة؟
2: هذا حديث لا يصح، ولم يثبت في كتب من كتب الحديث، بل قال بعض العلماء إنه حديث مكذوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع الكريم يقول: هل تجب الزكاة في المال الذي يجمعه الشخص لغرض

0: هذا الذي يجمع يجب فيه الزكاة، ولو أنه أصله من الزكاة، أصله من الزكاة وسينتهي إلى عمل خير مثل الزواج ونحوه، هذا كله لا يعفيه من بذل الواجب في الزكاة السنوية.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة، هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل نتف الحاجب من أجل ترتيبه جائز؟
0: النتف يا إخواني هو النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص ولعن صاحبه، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، واللعن إنما يكون على كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سببا آخر فقال: المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فلا يجوز يا إخواني للمرأة أن تنتف حاجبها لترتيبه، لكن لو كان حاجبها طويل يجوز أن تقص الطول الزائد ليعود إلى المعتاد.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم وهذه الأخت تسأل تقول: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أو الدفع الآجل؟
0: الذهب لا يجوز شراؤه بالتقسيط، والتقسيط هو الدفع الآجل، سواء كان دفع مرة واحدة أو الدفع على أقساط، فلا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب إلا هاء بهاء، يعني يدا بيد، ما فيه تأجيل. لكن هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، وهو أن الذهب إذا تحول إلى صناعة صار مصنوع وبيع على أنه مصنوع، فإنه حينئذ يجوز فيه التقسيط والتأجيل. نعم.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذه الأخت تسأل تقول: عن حكم طمس ذوات الأرواح في الألعاب أو الصور، هل يجوز ترك ملمح واحد كالفم أم يجب طمسها بالكلية؟
0: إذا كانت هذه في لعب الأطفال فلا يجب طمسها، لأن لعب الأطفال هذه مما جاءت الشريعة بإجازتها. وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صغيرة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندها خيل من اللعب ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاها.
1: نعم. هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم القنوت لطلب الغيث في الصلاة المكتوبة.
0: الأصل في طلب الغيث الاستسقاء، حين يخرج الناس إلى المصليات التي تقع خارج القرية ويصلون ويخطبون ويرجون من الله تعالى رفع القحط والجوع وإنزال الغيث والمطر، هذا هو الأصل. وأما القنوت الذي ذكره بعض العلماء عندما تنزل على الناس أمور مفاجئة قد يظنها بعضهم عذابا أو نحو ذلك، فهذه تجوز، يجوز أن الناس يقنتون. قد قنت بعض العلماء السابقين من الصحابة قنتوا لوقوع الزلازل ونحوها، فإذا وقعت مثل هذه يجوز أن يقنت في الصلاة المكتوبة وفي النافلة بعد وقوع مثل هذه أو التخويف بوقوعها. نعم.
1: نعم، أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال معالي الشيخ: هل إفرازات العين اليسيرة التي على الجلد تمنع الوضوء إذا اكتشفت بعد الصلاة؟
0: إفرازات العين اليسيرة التي على الجلد لا تمنع الوضوء، وما يزال الناس قديما وحديثا يتوضؤون وقد بقي في أعيون

0: شيئا من ذلك، ولكن النظافة طيبة وإزالة هذه الأشياء التي قد تؤذي العين وتؤثر مع المدى الطويل على قوة الإبصار، هذه من الأمور المشروعة ومن وسائل النظافة المحببة التي يؤيدها الشرع.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، التي أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنت أخي أحسن الله إليكم وبارك فيكم أنت وزملائك، وسأدعو فأمنوا: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، الشكر موصول فيها للمنفذ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. إلى لقاء جديد إن شاء الله نلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قبلهم فكيف كان نكير.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة، فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها فقال: قم فاقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر فاقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما، ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم إخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس، يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخوه ولابد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده، هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة في اليسر وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقات عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بك شيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الوسطية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الوسطية، عن معناها اللغوي وعن معنى الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الوسطية في العقيدة في الدين الإسلامي، نريد أن نتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة في صفات الله تبارك وتعالى وفيما يتعلق بعقيدة الإنسان المسلم تجاه الأنبياء، فيما يتعلق بالروح والجسد، فيما يتعلق بالتشريع، لكن كل هذه نقارنها فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالغلو في كتاب الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ وائل، وأيضا نرحب بالمستمعين الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يوفقنا لسداد القول وأن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. عندما نتكلم عن العقيدة عند اليهود والنصارى وعندما نتكلم عن العقيدة عند المسلمين نجد أن هناك فرقا كبيرا. المسلمون بما أكرمهم الله تعالى من التشريع وبما أكرمهم الله تبارك وتعالى من الالتزام والسمع والطاعة نجد أن هناك فرقا، فالمسلمون يعني يعيشون حالة من الوسطية في دينهم والتزام شريعتهم، ولأن الله تبارك وتعالى حفظ عليهم هذا الدين فلم ينحرفوا. يعني غلو اليهود والنصارى إنما حصل بسبب عصيانهم وعدم التزام أمر ربهم، وليس يعني أن الدين الذي جاء به موسى فيه غلو، ولا الذي جاء به عيسى،
2: لكن الناس
3: هم الذين
2: غلوا،
3: الذين غلوا لأن الله تبارك وتعالى جعل الاستحفاظ لهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله فما حفظوا، جعل الحفظ لهم فما حفظوا، لكن الله تبارك وتعالى أكرمنا فحفظ علينا ديننا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المسلمون ليس شطارة منهم ولا يعني
2: هو
3: سواد عيونهم،
2: هو فضل،
3: إنما هو فضل من الله، وحفظ الله للتشريع الذي أنزله لهم جعلهم على استقامة وعلى وسطية. هذا فيما يتعلق بالعقيدة، أما التشريعات سهل يعني بعدين سنتكلم فيها ونظهر أن
2: لكن فيما يتعلق بالعقيدة الله عز وجل هو الذي حفظ هذا الدين،
3: حفظ هذا الدين
2: ولم يكل حفظه للناس،
3: ولم يكل حفظه للناس، هناك استحفظوا، هناك استحفظوا
2: فحرفوا وبدلوا
3: ولم يقوموا ولم يحفظوا الأمانة، فحصل الغلو وحصل الانحراف وحصل الخروج عن جادة الطريق. أما عندنا معشر المسلمين فإن الله تبارك وتعالى حفظ علينا هذا الدين وحفظ علينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقول من أثر الحفظ أن حفظ العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فهي علوم محفوظة ومتقنة ومدونة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. اليهود والنصارى عندما نتكلم عن عقيدتهم قلنا بأن النصارى رفعوا الأنبياء إلى مقام الإله، ورفعوا الناس من العلماء والرهبان رفعوهم إلى أن يشرعوا، يعني جعلوا لهم صفة من صفات الإله وهي التشريع. اليهود والنصارى

0: النصارى كذبوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما عندنا معشر المسلمين ننظر الآن قبل أن نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ب يعني تعاملهم مع الأنبياء، وهو كله متعلق بالعقيدة، يعني سواء كان لأن الله لأن عندما أؤمن بالله أؤمن برسوله، أنه لأن الرسول هذا من عند الله عز وجل. الله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا مسار رسمه الله تبارك وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. هل يمكن، وكما قلت لك وهذه الآية تنطبق على اليهود والنصارى، ما يمكن يعني أن بشرا كعيسى ولا أن بشرا كعزير يقول الناس اعبدوني من دون الله. الله تعالى قال عن عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن انحراف كان منهم. فانظر الإسلام. طيب، هم إذا نظروا إلى أنبيائهم، فريق ينظر إلى نبيه على أنه في مقام الإله، وفريق يقتل ويسحل ويعني يؤذي. لو تقرأ قصة موسى وكيف آذاه اليهود سترى عجبا كيف ادعوا أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سترى عجبا. لكن انظر إلى الوسطية عند المسلمين. الله تبارك وتعالى حفظ مقام نبيه وجعل له مقام الاحترام. فالله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، هذا مقام
1: لتؤمنوا بالله ورسوله
0: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. لكن هنا شوف، يعني انظر أنه قال: لا، هذا مقام نبي، احفظوا مقام النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، إذن هذا احترام ولا مش احترام؟
1: احترام.
0: وفي نفس الوقت أيضا في آية أخرى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون.
1: فكأن الله عز وجل في في في شريعة الإسلام يقوم ما كانت عليه الأمم السابقة من الخطأ في التعامل مع الأنبياء والمرسلين.
0: هذا مؤكد، يعني ينزل الشريعة التي أنزلها على أولئك ولكن مع حفظ لها ويصحح ما كان عليه. عندك احترام للنبي، عندك حفظ مقام ومكانة ومكان، وفي نفس الوقت يقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني إذن له مقام احترام ويحفظ مقامه ونحفظ المقام، وفي نفس الوقت دون أن نرتقي به عن الخروج عن البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله، يعني وكأنه يقول أنا بشر مثلكم، غاية ما هنالك أن عندي مزية ليست عندكم، أنني يوحى إلي ولا يوحى إليكم. فانظر، عندما تتقف في مقام الاحترام وحفظ المقام وفي نفس الوقت لا ترتقي بهذا النبي إلى مقام الإله، وتحفظ له أيضا أنه نبي يوحى إليه، وقد حفظ المسلمون مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويعني ظهر هذا من خلال التشريعات التي يعني ستأتي إن شاء الله، سيأتي ذكرها. طيب، فيما يتعلق بالأنبياء، من أجل أن تنظر الوسطية، نحن نتكلم عن الوسطية. طيب، اليهود بما يؤمنون؟ بموسى. هل يؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟
1: لا.
0: طيب، والنصارى بما يؤمنون؟
1: بعيسى فقط.
0: ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا يؤمنون بموسى. وهم انحرفوا في عقيدتهم. الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام: قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فانطلقوا في الشهوات والنجاسات ووقعوا في أمور يعني خرجوا فيها عن اليهود الذين حرم الله عليهم أمورا، وهؤلاء انطلقوا في أمور لم يشرعها الله لعيسى عليه السلام، لكنه الغلو الذي يؤدي إلى مثل هذا الأمر. طيب، المسلمون وسطيتهم ماذا يصنعون؟ يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بل وبجميع الأنبياء. ولذلك
1: وبجميع كتب الله عز وجل
0: وبجميع كتب الله التي أنزلها الله على الأنبياء وبجميع الأنبياء من ذكرهم الله في كتابه ومن لم يذكرهم، من قصهم ومن لم يخصصهم، من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ومن لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله إيمان المؤمنين من المسلمين مقياسا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الوسطية، هذه الوسطية. ولذلك نحن نقول الوسطية أحيانا قد يفسرها بعض الناس تفسيرا يخرج بها عن معناها الحقيقي. الوسطية ليست هي التيسير، ليست هي، وإن كان التيسير
1: جزءا
0: من الوسطية، وليست هي رفع الحرج وإن كان رفع الحرج جزءا من الوسطية، وليست هي رفع المشقة وإن كان رفع المشقة جزءا من الوسطية، وإنما الوسطية التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فالله أعلم بحال البشر، فما يشرعه الله من الأمر والنهي هو الوسطية، وما عدا ذلك هو الخروج، هو الخروج عن الوسطية. ولذلك لما كان المسلمون ملتزمون بأمر الله تعالى وبنهيه كانوا هم أمة الوسط، وكانوا هم أمة الأمة الوسطية، وكانوا هم مقياسا، هم مقياسا. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر هذه الوسطية، واحد يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والآخر يؤمن بالآخر ويكفر به، وهناك أمة وسط تؤمن بالجميع، تؤمن. هذه وسطية، ليس لا يعني وسطية العقيدة، وسطية الشرائع، وسطية المواقف، هكذا. طيب في صفات من الله تبارك
1: من مقتضيات الوسطية التي معناها العدل في الآية الكريمة أن يؤمن الإنسان المسلم بهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، ويؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها عليهم.
0: بل لا يتم إيمانه إلا بذلك، والعدالة فرع الإيمان، لا يتم إيمانه حتى يؤمن بأولئك الأنبياء جميعا. طيب أشرت إلى ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، ما أدري هل عندك سؤال ولا نكمل ما يعني سؤالك السابق؟
1: لا لا نكمل حديثنا قبل أن نذهب إلى الفاصل.
0: طيب ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، تجد أن اليهود وصفوا الله بأقذع الأوصاف، حين وصفوه بأنه فقير، حين وصف يعني ولم يكتفوا بذلك بل وصفوه بأنه فقير وبأنهم أغنياء، يعني ساءة أدب وخروج عن الحد إلى أبعد مدى. يعني أحيانا قد يوصف إنسان بأنه فقير يقول أنت، يقول كلنا فقراء، لكن أن يصل التعالي وأن يصل سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، طبعا هذا ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون يعني مثالا، لكن أنا أقول من باب التقريب. لو قلت لشخص أنت يا رجل فقير، قل لك وأنت، قل وأنا فقير مثلك. طيب وهناك فرق، تقول أنت فقير ألا أنا غني، يعني فما بالك مع الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير
1: ونحن
0: أغنياء. انظر ماذا قال الله، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى.
1: كذلك وقتلهم الأنبياء بغير
0: حق. أيضا عندما قالوا يد الله مغلولة، عندما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عنه؟
1: غلت
0: أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، نسبوا إليه التعب، يعني إنسان لا لا لا استغفر الله العظيم لا يستريح إلا من شعر بالتعب، لا يستريح إلا من شعر بالتعب. والله تبارك وتعالى، لأن قلت لك لا يعرفون قدر الله، ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى خلقه للكون ما هو إلا بين الكاف والنون، كن فيكون، أين التعب؟ الله تبارك وتعالى لا يتعب، لأن التعب من صفات النقص، فنسبوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة النقص، وهي إيه؟ التعب، وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. النصارى لما جعلوا المخلوق يرتقي إلى صفة الخالق نسبوا إليه النقص. وانظر الآن سندخل في شيء من التحليل لما فعله النصارى. أولا عندما يقولون المسيح ابن الله، الابن لا يكون إلا عن احتياج. الإنسان يعني أحيانا يقول لك أنا أريد عزوة، طيب ما حاجة الله للولد؟ والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مستغن. نحن نتزوج لأننا نحتاج إلى الزوجة، نأكل لأننا نحتاج إلى الأكل، نشرب لأننا نحتاج إلى الشرب، نطلب الولد. يعني إذا ما حملت زوجة الإنسان يبحث عن الطب ويبحث لأنه يحتاج إلى الولد. هيقول من أجل العزوة، أقول ليست هي العزوة ولكنها فطرة بشرية،
2: حاجة
0: حاجة فطرة بشرية. حتى لو يعلم أنه سيموت غدا يقول لك لا أنا أريد ولد.
2: صح.
0: احتياج بشري. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الاحتياج، منزه إيه؟ عن هذا الاحتياج. فأن ينسبوا لله ولدا هم يسوءون أدب مع الله عز وجل، ويخرجون عن عقيدتهم، عن عقيدة التوحيد في أن الله واحد لا شريك له. طيب نذهب إلى قولهم الآخر، إن الله ثالث
2: ثلاثة.
0: طيب معنى ذلك أن الله يعني مكون من ثلاثة أقانيم، ويغالطون أنفسهم يقولون ثلاثة يساوي واحد. طيب كيف أولا كيف ثلاثة يساوي واحد؟ قالوا أقانيم يعني أجزاء، إيه عبارة عن إيه؟ عن أجزاء. يعني الإنسان هذا الواحد مكون من رأس وصدر ومش عارف إيه، فهذه أجزاء تكون إيه الواحد. نقول لهم هل مريم وعيسى سبقا بعدم أم لم يسبقا بعدم؟ معروف، وهم يقرون بأن مريم ولدت ولم تكن قبل ذلك، ثم جاء عيسى ولم يكن قبل ذلك. طيب الإله قبل ميلاد ما دام أجزاء من الإله.
2: أيه.
0: الإله قبل
2: يعني مريم
0: قبل مريم
2: وعيسى.
0: أيوة ما دام ما كان كامل الأجزاء يعني ناقص. استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الآن جاءت أم عيسى وجاء عيسى، الآن الأقانيم إيه اكتملت. طيب بقي ولا مات؟ ماتت أم عيسى ورفع الله عيسى. طيب الأقانيم الآن نقصت، بقي الإله ناقص الأقانيم، ناقص الأجزاء. هذه إساءة أدب مع الله وخروج عن التوحيد وكفر صراح.
1: لذلك الله عز وجل قال في كتاب الكريم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم.
0: وهذه انتهوا خيرا لكم فيها تهديد وفيها من القوة في الكف عن مثل هذا القول، لأنه يعني قول زور وقول باطل. انتهوا خيرا لكم، عندما يقول الله تبارك وتعالى انتهوا خيرا لكم، هذه عبارة لو فهمها الناس لعلموا ما فيها من التهديد والوعيد من الجبار، من القادر على كل شيء. قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. نعم. فهم انظر إلى النصارى ماذا صنعوا. المسلمون نحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ الله خالق كل شيء، الله خالق
2: وهو على كل شيء،
0: وهو على كل شيء
2: قدير.
0: ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. كنت مرة في حوار مع أحد النصارى، وكنا كان هو في صيدلية وكان يبيع وكان يلاطفنا بالكلام، فقلت له عقيدتنا في المسيح وأمه أفضل من عقيدتكم. قال كيف؟ قلت له اسمع سورة مريم. ولذلك هناك في مصر يعني النصارى عندما تقرأ سورة مريم يجلسون يسمعون. عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم وفي أمه هي المتوافقة مع الفطرة، هي الموافقة ليه؟ هي الموافقة للفطرة. طيب اليهود يتهمون مريم بيوسف النجار، ويأتي النصارى ويرفعونه إلى الإله. طيب انتوا ايش يعني؟ الآن مريم عندنا صديقة، عيسى بن مريم ليس ابن الله وإنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عند اليهود، استغفر الله العظيم، ابن يعني طريق غير مشروع. عيسى عندنا عبد الله ورسوله، يعني هم هناك يرفعونه. أحيانا انظر عندما ترفع
1: عقائدهم بين الإفراط والتفريط،
0: بين الإفراط والتفريط. وأنا أقول لك أمرا، إذا أردت أن تضع من شخص فارفعه فوق مقامه. عيسى بشر هو نبي، وله احترام الأنبياء وتوقير الأنبياء وحفظ أقدار الأنبياء.
1: ليس كما قال
0: ليس النصارى. كما قالت النصارى بأنه إله، بمجرد أن ترفعه عن قدره، أنت تضعه من قدره. ولذلك نرى بعض الناس الأذكياء من بعض البوادي إذا أراد أن يضع يحط من قدر شخص في مجلس من المجالس، يبدأ يمدحه بما ليس فيه ويغمز بعينه للآخرين، أنه يريد أن يضع قدره بين الرجال. هو ماذا صنع؟ ذمه أم مدحه؟
1: ذمه.
0: لا، ما هو يمدح،
1: هو في الحقيقة
0: في الصورة، الصورة يمدح
1: في الصورة،
0: لكن في الحقيقة هو يريد أن يضعه، لأن الناس يعرفون أنك إذا رفعت شخصا فوق مقامه فأنت تذمه، وإذا وضعت شخصا عن مقامه فأنت تذمه. ولذلك النصارى لم يسيئوا في حق الله عز وجل فقط، وإنما أسوا أيضا في حق عيسى بن مريم، لأن رفع عيسى إلى درجة الإله هو إساءة لهم. طيب، هذا الإله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه موتا يستحق أن يكون إله؟ هذا الإله الذي لا يستطيع أن تغفر ذنوب الناس إلا بأن يقدم نفسه ضحية، أي إله هذا؟ هذا الإله الذي هو ابن الله والله لا يستطيع أن يدافع عنه وأن يحميه من أيدي الناس.
1: لذلك
0: عقيدة فاسدة.
1: لذلك جاءت الآيات صريحة في كتاب الله عز وجل تذم هذه العقيدة، عقيدة النصارى، وفي آيات كثيرة في كتاب
0: وصفتها الله بالغلو، وصفتها بالغلو. لكن عقيدة الإسلام إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
1: عبدا. دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير جدا، وبعده إن شاء الله سنكمل حديثنا فيما يتعلق بالروح والجسد ونظرة العقيدة الإسلامية لهذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
3: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
3: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعود الترحيب بضيفنا الكريم، أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بك أستاذ وائل، ونسأل الله أن يوفقك وأن يسر أمرك وأن يكتب أجرك فيما تثيره من أسئلة. حقيقة أنا أسعد بأسئلتك كثيرا.
1: آمين وإياك.
0: وأسعد أيضا بأن يكون معنا المستمعون الكرام وأن يستفيدوا وأن يشرح الله صدورنا بما نقول.
1: اللهم آمين. دكتور، نتحدث عن الوسطية في الإسلام فيما يتعلق بقضية الروح والجسد، كيف أن الإسلام هو وسط بين يعني فيما يتعلق بالروح والجسد والعقائد السابقة لليهود والنصارى.
0: طيب، الآن عندما نتكلم عن الوسطية في الروح والجسد، انظر وأن الآن يا شيخ وائل كما ذكرنا يعني وتناقشنا مع بعض يعني في هذا الأمر، عندما نقارن باليهود والنصارى ليس يعني أن المقارنة الوسطية لا تحصل إلا مع اليهود والنصارى، قد تحصل مع واقعنا المعاصر وقد تحصل مع الأمم الأخرى وقد تحصل، لكن فيما ذكر فيه اليهود والنصارى يعني أكثر لأنها شرائع. نعم، لو نظرنا إلى اليهود لوجدنا أنهم يغلبون الجانب المادي البحت، وعلى ذلك فهم يغلبون جانب الجسد.
1: هل هو منبعث من عقيدة لديهم؟
0: قد تقول من ثقافة، هي ثقافة معينة. طبعا العقيدة أحيانا هي مرجع، إذا عرفنا بمعنى أنها تصورات لكن ارتبطت بهم حتى أصبحت لا تخرج عنهم. ارتبطت بهم حتى ولعل ذلك ربما من أيام بيعهم ليوسف عليه السلام،
1: لذلك
0: وشروه بثمن بخس ومن بيبيعوا خلاص وانتهى. نعم.
1: لذلك الله عز وجل يعني حكى عنهم في القرآن الكريم وفيما يتعلق بتغليب الجانب الجسدي لهم، كانوا دائما يعني يغلبون الجانب المادي. لذلك الله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا فيه تغليب للجانب المادي، جانب الجسد.
0: يعني ظهرت طبيعتهم في تعاملهم مع خالقهم،
1: مع الله عز وجل.
0: نعم، لكن الله تبارك وتعالى هو وصفهم وبين طبيعتهم. ماذا قال؟ قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن جانب مادي بحت، والجانب المادي إنما هو لمصلحة الجسد. كذلك قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. ولأنهم لا ينظرون إلا إلى الحياة وإلى المادة وإلى الجسد، فما كانوا يتمنون الموت، لأنهم يعرفون أن الجسد والمادة إنما علاقتها بهذه الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة، لأن الآخرة علاقة روح.
1: جميل.
0: بالنسبة إذن هم كانوا يغلبون الجانب الجسدي
1: المادي
0: والجانب المادي. نعم،
1: لذلك هم مشهورين بالتجارة ومعروفين بالتجارة من من من من وقتهم يعني.
0: وضحكوا علينا على فكرة فترة طويلة، كانوا موجودين في بلداننا الإسلامية وضحكوا علينا أصحاب القبائل. إحنا القبائل ما كنا نتاجر لأن عيب، ولا كنا نشتغل بالصناع لأنه عيب. هم يأخذون الفلوس وإحنا قاعدين عاملين قبائل ما معنا شيء، بس إحنا قبائل. وهم أصحاب التجارات وأصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال، ولذلك كانت الأموال متركزة وإحنا وفرحانين. وظل إلى وقت قريب كان القبيل إذا يعني الإنسان غيرهم إذا اشتغل بالتجارة ربما هجرته القبيلة، وإذا اشتغل بالصناعة نادوه صانع، وصانع يعني معنى يعني قليل القدر
1: والدرجة
0: يعني درجة أقل.
1: وهذا مخالف لتعاليم دين الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بعمارة الأرض ولا تكون عمارة الأرض إلا بمثل هذه الأعمال.
0: وضحكوا علينا وجعلونا في هذا الأمر، وقعدنا فترة من الزمن لا نشتغل بتجارة ولا صناعة، ظنا أن هذه من الأمور التي تقلل من قدرنا. ولو عرفنا قدر الإسلام لوجدنا أن الإسلام أمر بالزراعة والصناعة وأمر بالحياة، الحياة كلها أمر بها أن نقيم النساء.
1: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، هذه دعوة للعمل.
0: لا، الزراعات كنا نشتغل بها، بس الزراعات ليست كل شيء، ليست كل شيء، التجارات والصناعات هي أشياء كبيرة جدا. طيب ننظر إلى الجانب الآخر حتى نبين الوسطية وسطية المسلمين.
1: ماذا قال
0: الجانب
1: النصارى؟
0: الآخر النصارى غلبوا جانب الروح وأغالوا فيه حتى خرجوا عما أراد الله لهم. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انظر هنا كلمة فما رعوها حق رعايتها، غلبوا جانب الروح وانصرفوا عن الحياة وانصرفوا. وإن كان المتأخرون من النصارى
1: على
0: ضحكوا على الكل يعني،
1: على عكس هذا
0: واتجهوا اتجاه يهودي يعني، غلبوا المادة والأنظمة الرأسمالية ما هي إلا أفكار يهودية، والاتجاه للتجارة والصناعة، وبلغوا الحقيقة في ضوء السنن الكونية بلغوا ما بلغوا في الجانب المادي. إذن اليهود غلبوا المادة والجسد، والنصارى غلبوا الرهبانية والروح وابتعدوا عن الجسد، والمسلمون هم الأمة الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالإسلام يأمر بإقامة البدن، وجاء الإسلام لحفظ العقل وحفظ النفس، وجاء الإسلام لحفظ المال، وجاء الإسلام لحفظ هذه الأمور التي يقوم بها الجسد،
1: ودع الإسلام للتجارة، ودع الإسلام لعمارة الأرض
0: أطيب المكاسب
1: ولعمارة الأرض. وفي المقابل أيضا دع الإسلام فيما يتعلق بجانب الروح إلى التوبة والأوبة وعبادة الله عز وجل على الوجه الذي يريده.
0: وكل العبادات ما هي إلا لتغذية الجانب الروحي. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن قوم موسى، قال يقول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة
1: ولا تنس
0: نصيبك من الدنيا وأحسن
1: كما أحسن
0: الله إليك. يعني موازنة بين جانب الجسد وبين جانب الروح، لأن جانب الروح فيما يتعلق بالآخرة وجانب الجسد فيما يتعلق بالدنيا. لكن المسلم يرى أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن المادة وسيلة لتغذية الروح. كيف يتصدق الإنسان وينتصر على شحه إلا بالمال؟ وكيف يعمر هذا الكون إلا بالمال؟ كيف يتصدق إلا من خلال المال؟ ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يغلب الجسد ولذات الجسد، وإنما ينطلق إلى آفاق الرحبة من الروح. ولذلك شرعت الصلاة لتغذية الروح، والزكاة لتغذية الروح أيضا من جهة أخرى، وكذلك الصوم للروح والحج وكل عبادات الإسلام بالتزام الأمر واجتناب النهي ما هو إلا لتغذية الروح، وكذلك الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل لتغذية الروح، فالمسلمون بالتزامهم أمر الله، حتى لا نظلم الشرائع الأولى، لأن الله ما أنزل المادية التي التزمها اليهود ولا الرهبانية التي التزمها النصارى، وإنما هم الذين حرفوا. ولذلك نقول المسلمون هم التزموا شرع ربهم، والإسلام جاء ليصلح ذلك الخلل الذي أحدثه أولئك القوم، فحصلت الوسطية بالموازنة بين الروح والجسد، فاستقام الجناحان وسارت الأمور على ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلى ما يصلح هذه الحياة، لأن هذه الحياة لا تصلح إلا بالموازنة بين الروح والجسد.
1: الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: في ميزان حسناتكم شيخ وائل، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفع المستمعين بما نقول.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: محاسن الإسلام.
5: محاسن الإسلام.
6: الدين عند الله هو الإسلام.
7: هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي من السور المدنية، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة، وهي قوله تعالى:
2: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة دولة، فتقرأ بضم الدال مع واو مدية هكذا: دولة. ومعنى دولة أي متداولا متبادلا. ومعنى الآية: ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فتصرف لمستحقيها ويعطى منها الفقراء والمساكين، وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين. ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال مع واو لينة هكذا: دولة. فالدولة بمعنى السيطرة والغلبة، وتطلق على البلد والإقليم، ولا تنسجم هذه المعاني مع موضوع الآية ودلالتها.
0: وأن أتلو القرآن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم، أي نجوى الناس ما يتناجون فيه ويتحدثون، إلا من أمر يعني إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف عمل بر أو إصلاح بين الناس. فهذا النجوى هي التي فيها خير، ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء مرضات الله لا لغيره من أمور الدنيا فسوف نؤتيه يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، يشاقق يعني يخالف الرسول فيما جاء به من الحق، من بعد ما تبين له الحق، من بعد ما تبين يعني ظهر له الحق بالمعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع طريقا غير طريق وغير طريق المؤمنين الذي هذا الطريق الذي عليه من الدين. قال الله سبحانه وتعالى نوله ما تولى، نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا، نتركه على ضلاله، ونصله يعني ندخله في الآخرة جهنم فيحترق فيها وساءت مصيرا يعني مرجعا، بئس جهنم مرجعا في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لكن ويغفر ما دون ذلك قال لمن يشاء، وذكرنا فائدة المشيئة. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. ومن هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى إن يدعون، إن هنا بمعنى ما يدعون، يدعون بمعنى يعبدون يعني المشركون يعبدون، من دونه يعني من دون الله سبحانه وتعالى يعني غير الله سبحانه وتعالى، إلا إناثا يعني أصناما مؤنثة، اللات والعزى ومنات. الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين يقول لهم أنتم تستحقرون الأنثى وتعبدون الأنثى، لذلك كفار قريش يقولون إن محمدا يسب آلهتنا، هذا هو السب الذي يذكرونه. وإن يدعون يعني وما يدعون يعني يعبدون إلا شيطانا مريدا خارجا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو إبليس لعنه الله، أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته. وقال إبليس لأتخذن، يعني لأجعلن لي من عبادك نصيبا، يعني حظا مفروضا، يعني مقطوعا، أدعوهم إلى طاعتي، ولا أضلنهم عن الحق بالوسوسة، ولا أمنينهم، ألقي في قلوبهم طول الحياة وألا بعث ولا حساب، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وقد فعل ذلك بالبحائر، البحائر كفار قريش يقطعون آذان الأنعام. إن قال قائل من أين لإبليس العلم بالعواقب حتى قال ولا أضلنهم، وقال في سورة الأعراف ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال في سورة الإسراء لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نقول هو ظن ذلك فتحقق ظنه، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، والقراءة الثانية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يقول الله سبحانه وتعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله هنا بمعنى دين الله، يغيرون دين الله بالكفر، إحلال ما حرم الله، تحليل ما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح من أقوال المفسرين، أن تغيير خلق الله هنا بمعنى تغيير دين الله سبحانه وتعالى. ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا بينا، لأن مصيره إلى النار المؤبدة. والخلق في القرآن له معاني، المعنى الأول الخلق الإيجاد، الذي خلقكم من نفس واحدة أي أوجدكم، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والآيات كثيرة. المعنى الثاني للخلق التخرص والكذب، قال تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، يعني اختلاق، وتخلقون إفكا، إن هذا إلا اختلاق، يعني هذا هو معنى التخرص والكذب. المعنى الثالث التصوير، وإذ تخلق من الطين، يعني تصور. المعنى الرابع الخلق بمعنى الجعل، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ما خلق لكم يعني ما جعل لكم. المعنى الخامس الخلق بمعنى قالوا النطق، على تفسير بعض المفسرين قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم، يعني أول مرة قالوا هو خلقكم أي أنطقكم، أي أنطقكم. كذلك الخلق بمعنى البناء، التي لم يخلق مثلها في البلاد، في البلاد. كذلك من معاني الخلق الدين، قال تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الآية التي أمامنا. وقال تعالى لا تبديل لخلق الله في الروم، لا تبديل لخلق الله أي لدين الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يعدهم طول العمر، ويمنيهم نيل الأمال في الدنيا، وألا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا أي باطلا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال أولئك أصحاب هؤلاء المعتقد، أولئك مأواهم في الآخرة جهنم، ولا يجدون عنها محيصا أي معدلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما ذكر الفريق الأول وهو فريق أهل النار، ذكر الفريق الآخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، يعني وعدهم الله سبحانه وتعالى.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ووعده حق، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله قول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم، لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب قال الله سبحانه وتعالى: ليس الأمر منوطا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل بالعمل الصالح. ومن يعمل، قال: من يعمل سوءا يجزى به، إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن. أماني المسلمين ما نقل من قولهم: كتابنا ناسخ للكتب، ونبينا خاتم الأنبياء. أماني المشركين قولهم: لا نبعث. أماني أهل الكتاب قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وأن النار لا تمسنا إلا أياما معدودة، وأن كتابنا خير الكتاب، ونبينا خير الأنبياء. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن دخول الجنة والجزاء بالأعمال لا بالأماني. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجد له من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، وليا يحفظه، ولا نصيرا يمنعه من العذاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل شيئا من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، هذا جزاؤهم في الآخرة، ولا يظلمون، يعني لا ينقصون نقيرا، يعني ولو شيئا يسيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه. أسلم يعني أخلص وجهه، أي عمله، أخلص وجهه يعني أخلص عمله لله وهو محسن، جمع بين الإخلاص الانقياد، إخلاص العمل، وإحسانه وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم، الموافقة لملة الإسلام، حنيفا، الحنيف يعني المائل عن الأديان كلها إلى الدين الحق، واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا، الخليل خالص المحبة له. الله سبحانه وتعالى يقول: ممن أسلم. الإسلام في القرآن يطلق على معاني: المعنى الأول اسم للدين الذي تدين به، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. كذلك يطلق الإسلام ويراد به التوحيد، قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. المعنى الثالث الإسلام بمعنى الإخلاص، إذ قال له ربه: أسلم، يعني أخلص، قال: أسلمت لرب العالمين. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. المعنى الرابع بمعنى الاستسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا بمعنى الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى طوعا وكرها. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي من المنقادين المستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما أسلما وتله للجبين، أسلم يعني استسلم له. المعنى الخامس الإسلام بمعنى الإقرار، قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، هذا أولا، وخلقا هذا ثانيا. لله ما في السماوات، يعني ما في السماوات هو الذي خلقه الله، وما في الأرض هو الذي خلقه الله، ملكاً يملك ما في السماوات وما في الأرض، وعبيداً كلهم يتعبدون يعني ينقادون لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن خلقاً واحد، اثنين وملكاً، ثلاثة وعبيداً. وكان الله بكل شيء محيطاً، فعلمه وقدرته أحاطت بكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء، يعني كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، فلما فرض الله المواريث في هذه السورة شق ذلك عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك، يعني يطلبون منك الفتوى في النساء، يعني في شأن النساء، يعني في ميراثهن. قل لهم: قل الله يفتيكم فيهن وكذلك يفتيكم في ما يتلى عليكم في الكتاب، أي القرآن، من آية الميراث السابقة، ويفتيكم أيضا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما فرض لهن من الميراث، وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون، يعني بعضكم يرغب عن أن ينكحها، فلأجل دمامتها أو نحو ذلك فيعضلها ويمنع غيره أن يتزوجها طمعا في الميراث. يفتيكم، يعني يقول لكم لا تفعلوا ذلك. كذلك والمستضعفين، ويفتيكم في المستضعفين الصغار، والمستضعفين من الولدان، الصغار من الولدان، يفتيكم أن تعطوهم حقوقهم. وكذلك ويأمركم وأن تقوموا لليتامى، ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني بالميراث، بالعدل في الميراث والمهر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، قالت عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها، ولعلها تكون له محبة أو يكون لها ولد فتكره فراقه، فتقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت حل في شأني. رواه البخاري ومسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها، خافت يعني علمت وتوقعت من بعلها، بعلها بمعنى الزوج، نشوزا. إذن النشوز قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل. النشوز أن يترفع عن الواجبات، المرأة تترفع عن الواجبات عليها تكون ناشز، والرجل يترفع عن أداء الواجبات يكون ناشزا. قال: من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعرض عنها بوجهه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يصلح بينهما في القسم أو النفقة، بأن تترك له شيئا يتفقان عليه، يتراضيان. وإلا فعلى الزوج، إن لم يحصل التراضي فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. يقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير، الصلح خير من الفرقة، الصلح خير من البقاء مع النشوز والإعراض. وأحضرت الأنفس الشح، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المرأة قد تتنازل عن حقها أو الرجل كذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: وأحضرت الأنفس الشح، الشح شدة البخل، يعني جبلت النفوس على هذا الشح، فالرجل شحيح لا يريد أن يسقط من حقوقه شيئا، والمرأة كذلك لا تريد أن تسقط من حقوقها شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تحسنوا، تحسنوا عشرة النساء، وإن تحسنوا وتتقوا الجور عليهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. الله قال تعدلوا، هل معنى تعدلوا يعني تساووا؟ نقول لا، العدل إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فأعطي جميع الناس نفس الحق. مثاله: لو أن رجلا له ابنان، ابن عمره 20 وابن آخر عمره 5 سنوات، صاحب 20 سنة أعطاه سيارة، 5 سنوات الابن ذو 5 سنوات هل يعطيه سيارة؟ نقول المساواة إذا أعطيت هذا سيارة تساوي الآخر فتعطيه سيارة، لكن الواجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكذلك بين النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة ولو حرصتم على ذلك، فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل إلى التي تحبونها في القسم والنفقة تميلون إليها، فتذروها يعني تتركوا الأخرى كالمعلقة التي هي لا هي متزوجة ولا هي غير متزوجة، يعني كالمسجونة. وإن تصلحوا، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصلحوا بالعدل والقسم وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا لما في قلوبكم من الميل، رحيما بكم في ذلك. تكلمنا عن العدل وفرقنا بين العدل والمساواة، والعدل في القرآن له معاني. المعنى الأول العدل الفداء، قال تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء يعني مقابل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، العدل يعني الفداء المقابل. المعنى الثاني العدل بمعنى الإنصاف، وهذا هو المعروف. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نقول هو الإنصاف ولا نقول هو المساواة. بعضهم يقول الإسلام دين المساواة، وهذا غلط، دين العدل. المعنى الثالث العدل بمعنى القيمة، قال تعالى: أو عدل ذلك صياما، يعني قيمة ذلك صيام. المعنى الرابع للعدل بمعنى الشرك، هم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا الزوجان بالطلاق يغني الله كلا عن صاحبه، كلا من سعته يعني من فضله، بأن يرزق المرأة زوجا غيره، ويرزق الله سبحانه وتعالى الزوج امرأة غيرها، وكان الله واسعا لخلقه في الفضل حكيما فيما دبر لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن الله يغني كلا من سعته، قال: ولله ما في السماوات والأرض، فأطلبوا الخير من الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى وكذلك وإياكم، الوصية كذلك لكم أيها أصحاب القرآن وإياكم. ما هي الوصية؟ أن اتقوا الله، بأن تتقوا الله، تخافوا عقاب الله وذلك بطاعته. وإن تكفروا، قلنا لهم وقلنا لكم، إن تكفروا بما وصيتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا. المعنى: لا يضره كفركم، وكان الله غنيا عن خلقه وعن عبادتهم. حميدًا يعني محمود في صنعه، ويحمد من أطاعه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، كرره ليقرر التقوى، وكفى بالله وكيلا، يعني شهيدا بأن ما في السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يعني يا أيها الناس، ويأتي بآخرين بدلكم، وكان الله على ذلك قديرا. هذا تهديد للكفار، يقول: إن يشأ يهلككم كما أهلك من قبلكم إذ كفروا بالله وكذبوا رسله. ثم قال: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد بعمله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من لا يريد إلا ثواب الدنيا فقط، فالواجب عليك أن تطلب هذا من الله، لأن عنده ثواب الدنيا والآخرة. كان المشركون العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير الدنيا فقط، ويصرفهم عن شر الدنيا فقط، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فأعلمهم الله سبحانه وتعالى أن خير الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى، وكان الله سميعاً بصيراً بكل شيء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، أي قائمين بالقسط، أي بالعدل، شهداء، يعني شهداء بالحق، شهداء لله، ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم، فاشهدوا على أنفسكم وأقروا على بالحق ولا تكتموا الحق. أو الوالدين، أو كانت الشهادة على الوالدين والأقربين، أو كانت الشهادة على الأقربين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يكن، يعني المشهود عليه، غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما. قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا يجوز لكم أن تحابوا الغني لرضاه، ولا أن تحابوا الفقير رحمة له. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني أن تعدلوا عن الحق إلى الباطل، هذا معنى أن تعدلوا. وإن تلوا، أي تحرفوا الشهادة، أو تعرضوا، تعرضوا عن أداء الشهادة، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. أو تعرضوا، يعني تعرض عن الشهادة، يطلب منك أن تشهد وليس هناك إلا أنت تشهد، إذا لم تشهد سيضيع الحق، هذا الإعراض المنهي عنه. أما إذا كان هناك آخر يستطيع أن يشهد فلا يجب عليك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، يعني داوموا على الإيمان وازدادوا إيمانا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني محمد وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني على الرسل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حكمه في الآخرة، فقد ضل ضلالا بعيدا، أي عن الحق. تنبيه: بعضهم يفرق بين نزل وأنزل، وقد ذكرنا أن الصواب عدم التفريق، وقد ذكرنا الحجة في هذا الأمر. والإنزال في القرآن له معاني. المعنى الأول: الإنزال بمعنى القول. قال تعالى: قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني سأقول مثل ما قال الله. المعنى الثاني للإنزال الخلق. قال الله سبحانه وتعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أنزل بمعنى خلق، وأنزلنا الحديد أي خلقنا. المعنى الثالث الإنزال بمعنى البسط، ولكن ينزل بقدر ما يشاء يبسط. المعنى الرابع هو نفس الإنزال وهو كثير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، هذا في حق في المنافقين، جماعة من المنافقين آمنوا ثم كفروا ارتدوا ثم رجعوا إلى الإيمان ثم بعد ذلك ارتدوا ثم ازدادوا كفرا ثم ماتوا على كفرهم. قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم ماتوا على كفر، ولا ليهديهم سبيلا، يعني طريقا إلى الحق، لأن الله سبحانه وتعالى عالم أنهم سيموتون على الكفر. لذلك ذكر المنافقين قال بشر المنافقين، إشارة إلى الذي فعل الذي آمن ثم كفر ثم آمن، هذا في المنافقين. لذلك يقول بشر المنافقين، بشر يا محمد المنافقين بأن لهم عذابا أليما مؤلما في الآخرة، وهو عذاب النار. ومن صفاتهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتوهمون في الكفار القوة. قال الله سبحانه وتعالى أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون أيطلبون عند الكفار العزة، والعزة المنعة وشدة الغلبة، هذا من باب الاستفهام إنكار، ننكر عليه، يعني المعنى لا يجدون

إذا سمعتم آيات الله أي القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني لا تقعدوا مع الكافرين والمستهزئين حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا خاضوا يجوز لكم أن تجلسوا معهم. إنكم إذن، يعني إن قعدتم معهم مع الاستهزاء، مثلهم يعني في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فكما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء يجمعهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة في جهنم. قال إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم، أي المنافقون هم الذين يتربصون بكم، هذا وصف للمنافقين. يتربصون أي ينتظرون بكم الدوائر، يعني الهزائم، يتربصون بكم المصائب. فإن كان لكم فتح، يعني غنيمة، فتح من الله، قالوا لكم: ألم نكن معكم في الدين والجهاد، يعني أعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب من الظفر عليهم، قالوا للكافرين: ألم نستحوذ عليكم، يعني ألم نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم، فأبقيناكم، لأنهم كانوا من المسلمين. وألم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم، لأننا خذلناهم وراسلناكم بأخبارهم، فلنا عليكم المنة. هذا قول المنافقين للكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: فالله يحكم بينكم، يعني وبينهم، يوم القيامة، بأن يدخل الله سبحانه وتعالى المنافقين النار ويدخل المؤمنين الجنة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي طريقا. الله سبحانه وتعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني بأن يقتلونهم، بأن يهلكونهم كلهم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن كان لكم فتح. والفتح له معاني. المعنى الأول: الفتح الذي هو ضد الإغلاق، فتح الباب مثلا. قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. المعنى الثاني للفتح: القضاء. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. المعنى الثالث: الفتح بمعنى الإرسال. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني أرسلت يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. ما يفتح الله للناس، يعني ما يرسل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. المعنى الرابع: الفتح بمعنى النصر، كما في الآية التي معنا: فإن كان لكم فتح من الله. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله، يظهرون خلاف ما يبطنون من الكفر، ليدفعوا عنهم أحكام الدنيا والحقيقة، وهو خادعهم، يعني يجازيهم على خداعهم، فيفضحهم في الدنيا بإطلاع الله سبحانه وتعالى نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبهم في الآخرة. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى تركهم وهو عالم بهم ليقيم الحج عليهم، فيعاقبهم يوم القيامة. وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين، يراؤون الناس بصلاتهم
ولا يذكرون الله

0: إلا قليلا. الله قال قليلا لأنه غير مقبول، والعمل غير المقبول يكون قليلا. قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك، مذبذبين أي مترددين بين ذلك، يعني بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء، لا منسوبين إلى الكفار، ولا إلى هؤلاء، ولا منسوبين إلى المؤمنين. ومن يضلل الله، من يضلله الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهداية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، يعني تجعلون منهم بطانة وتعتمدون عليهم من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم، يعني الأولياء، لا تتخذوا الكافرين أولياء، يعني توالونهم موالاة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاتهم سلطانا مبينا، بينا على نفاقكم. إن المنافقين في الدرك الأسفل، النار لها دركات والجنة لها درجات. إن المنافقين في الدرك، في المكان الأسفل من النار وهو قعرها. ولن تجد لهم نصيرا، أي مانعا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم استثنى إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا، أصلحوا عملهم، واعتصموا، وثقوا بالله، وأخلصوا دينهم لله من الرياء، لم يقصدوا في أعمالهم إلا الله سبحانه وتعالى، فأولئك مع المؤمنين، يعني فأولئك من المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة، وهو دخول الجنة والنجاة من عذاب النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، ليؤمن بالله سبحانه وتعالى، يوحد الله سبحانه وتعالى، يعني ما يفعل الله بعذابكم، هذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا يعذبكم الله بإيمانكم، مع وجود الإيمان والتوحيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً لأعمال المؤمنين، فيشكرهم، يثيبهم عليماً بخلقه وتدبيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني يعاقب الله سبحانه وتعالى، لا يحب الله سبحانه وتعالى الجهر بالسوء، وثمرة عدم المحبة أنه يعاقب على هذا الأمر، وهو المجاهرة بالسوء من القول. إلا من ظلم، الجهر بالسوء من القول يعني تتكلم وتسيء إلى أحد بقولك بلسانك. إلا من ظلم فلا يؤخذ بالجهر بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه. قال الحسن من ظلم فقد رخص له أن يدعو على ظالمه من غير أن يعتدي، مثل أن يقول اللهم أعني علي، اللهم استخرج لي حقي، اللهم حل بيني وبين ما يريد. قال الله سبحانه وتعالى وكان الله سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. ورد قصة لأبي بكر رضي الله عنه، بعضهم يضعفها، فيها ضعف يسير. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فأذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، قام من المجلس، فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا، يعني إن تظهروا خيرا من أعمال البر أو تخفوه أو تعملوه سرا أو تعفو عن سوء يعني عن ظلم فإن الله كان عفوا قديرا. تعفو وأنت قادر. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عفو وأنه قادر، فكذلك اعفو أنت مع قدرتك وتأسيا بالله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل، يعني يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض من الرسل، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك يعني بين الكفر والإيمان سبيلا، طريقا يذهبون إليه، يقولون نتوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة وهو عذاب النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم فآمنوا بجميع الرسل أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعطيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم يعني ثواب أعمالهم، وكان الله غفورا لأوليائه ولمن تاب رحيما بأهل طاعته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب، يسألك يا محمد أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء كما أنزل الله على موسى كتابا، هذا من باب التعنت. يقول الله سبحانه وتعالى فقد سألوا يعني أباؤهم أباء هؤلاء سألوا موسى أكبر من ذلك أعظم فقالوا أرنا الله جهرة يعني عيانا فأخذتهم الصاعقة يعني الموت عقابا لهم بظلمهم يعني بسبب تعنتهم بالسؤال. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات يعني المعجزات، بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى أرسل لهم موسى اتخذوا العجل فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم وآتينا موسى سلطانا مبينا، سلطانا أي تسلطا مبينا أي ظاهرا، حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. وموسى عليه السلام هو أخ هارون، وبين موسى وإبراهيم ستة من الآباء كما هو أمامنا، أربعة من الآباء، الأب الأول الثاني الثالث الرابع، الأب الخامس هو يعقوب الذي يسمى إسرائيل، الأب السادس إسحاق، الأب السابع هو إبراهيم عليه السلام. إذن موسى يرجع نسبه إلى إبراهيم عليهم السلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، والطور هو الجبل، بميثاقهم بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فقبلوا، لما رفع الله سبحانه وتعالى فوق رؤوسهم الطور أي الجبل قبلوا. وهذه القصة سيأتي إن شاء الله تفصيلها في سورة الأعراف. وقلنا لهم وهو الجبل فوق رؤوسهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب يعني باب القرية سجدا سجود انحناء، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت يعني لا تعتدوا في السبت باصطياد الحيتان فيها، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك، لكنهم نقضوا الميثاق الغليظ، لذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالتيه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم فبما يعني فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، بسبب نقضهم الميثاق وأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا، هؤلاء اليهود أن يبينوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لعناهم. إذن كلمة لعناهم حذفها الله سبحانه وتعالى. وكفرهم بآيات الله كذلك، وبسبب كفرهم بآيات الله وبسبب وقتلهم الأنبياء بغير حق وبسبب وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف، يعني لا تعي كلامك يا محمد، بل طبع الله عليها، ختم الله سبحانه وتعالى عليها بكفرهم بسبب كفرهم، فلا تعي وعظا، فلا يؤمنون إلا قليلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبكفرهم مرة أخرى بعيسى، وكرر كلمة وبكفرهم لأن الفاصل طال، قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما حيث رموها بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن زعموا أن مريم زانية، وادعوا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله في زعمهم. وعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ولد عليه السلام في بيت لحم، ثم انتقل إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر، ثم بعد ذلك رجع إلى الناصرة والخليل، ثم بعد ذلك عاد إلى بيت المقدس، فحصلت هذه القصة، حصلت هذه القصة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فقال الله سبحانه وتعالى تكذيبا لهم في قولهم، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قالوا ألقى الله سبحانه وتعالى على صاحبهم شبه عيسى فظنوه أنه عيسى. قال الله سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه، يعني في عيسى، لفي شك منه، يعني من قتله، حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول قالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى فليس بعيسى، وقال آخرون بل هو عيسى. ولما قتلوا الشخص المشتبه به كان الشبه قد ألقي على وجهه كما قلنا دون جسده، فبعد ذلك قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. قال الله سبحانه وتعالى لذلك وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم، ليس لهم بقتله علم، لم يقتلوه، إلا اتباع الظن، يعني اتبعوا، إلا يعني بمعنى لكن يتبعون الظن الذي تخيلوه، والحقيقة أنهم لم يقتلوه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا، هذا من باب نفي القتل، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه وتدبيره. قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب، وإن يعني ما، وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني ليؤمنن بعيسى قبل موته، قبل أن يموت من؟ قبل أن يموت عيسى، لأن عيسى عليه السلام سينزل قرب الساعة كما ورد في الحديث، فيؤمنون به وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل أن يموت عيسى، بمعنى أن عيسى لم يمت، رفعه الله إليه، وسينزله الله سبحانه وتعالى في آخر الدنيا. ثم من أهل الكتاب من يؤمن بعيسى قبل موته في آخر الدنيا، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا بما فعلوه. قال الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلمهم الذين هادوا أي اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت حلال لكن حرمت بسبب ظلمهم وتعنتهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: حرمنا كل ذي ظفر، في المائدة ستأتي، وبصدهم، يصدون الناس عن سبيل الله، عن دين الله، كثيرا أي صدا كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يتعاملون بالرشوة، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من اليهود فقال: لكن الراسخون في العلم، كعبد الله بن سلام، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، والمقيمين الصلاة، المقيمين هذا النصب، والعادة أن المعطوف يكون المعطوف على مرفوع الآن، والمؤمنون، قال والمقيمون، المعطوف على مرفوع يكون مرفوعا مثله، لكن هنا نصب على المدح، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم، سيعطيهم الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما في الآخرة، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك؟ تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري. وعن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة نختار منها على حسب ما وردنا. رسالة الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار، ورسالة مترك حنش مقعد الرشيدي، والمرسلة مريم فلاح أحمد البرقان، ورسالة المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر، ورسالة مستمع رمز إلى اسمه بميم. وأول رسالة نبدأ بها رسالة الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار.
2: فضيلة الشيخ، إن والدتي قد نذرت نذرا كبيرا لم تستطع أن توفي به، وذلك لظروف، وهذا النذر هو أنها نذرت أن تذبح في كل سنة رأس كبش، وقد كانت الأحوال المادية في السابق حسنة جدا ولكنها ساءت في الأخير، ونذرها هذا بسبب مرض أخي، فقالت إن شفي فإني سوف أذبح كل سنة كبش، لكن نظرا لسوء الظروف لم تستطع، فما المخرج من ذلك وفقكم الله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا كان أخوها قد شفي فالنذر ثابت في ذمة أمها، وإذا كانت عجزت ولم تؤديه وماتت فإنه يؤدى من تركتها إذا كان لها تركة، أما إذا كان ما لها تركة فإنه يسقط عنها إلا إذا أداه عنها أولادها فجزاهم الله خيرا. إذا كان الكفش لله وحده، هذا كفش لله وحده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان كفش مندور للعيدروس أو لبعض الأولياء هذا شرك أكبر باطل لا يوفى به، وهو باطل وشرك ولا يصلح، وهي على هذا تكون مشركة بهذا النذر والعياذ بالله. المقصود إن كان الذبح كان كفش نذرته لله وحده أن تذبح لله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا حق، لأن الرسول قال من نذر يطيع الله فليطيعه. أما إن كان نذرته لبعض الأولياء العيدروس في عدن أو لبعض السادة الأموات هناك في حضرموت أو غيرهم أو لبعض الأولياء الآخرين هذا نذر باطل وشرك بالله عز وجل ولا وفاء له بل هو باطل.
2: هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، ويقول فيها: بعد أرجو من فضلتكم إفادتي عن السؤال التالي، فيه مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصلي فيه أو لم يصلى فيه لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وقد أردت أن أهدمه، ولكن عارض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد هذا، أرجو من فضلتكم إفادتي بذلك لأنه مضر علينا موقعه هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
3: إذا كان
2: مسجد مقعد الرشيدي،
3: إذا كان هذا المسجد قد استولي عنه في مسجد جديد وما بقي له حاجة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر في تعمير مساجد أخرى، لأنه وقف سبل لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، فيستفتي جيرانه وبيضاب في شراءه يستفتون القاضي قاضي البلد، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ما في قاضي فالأمير أمير البلد الذي هي رأس البلد وهو أميرها، فيوكل أميرها إذا لم يجد القاضي فيمن القاضي هو القاضي، فيوكل من يبيع هذا يعرضه على نظامة من الجيران ويبيعه على أرفعهم سوما إذا استقر السوم يبيع عليه، وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى ترميم مساجد أو تعمير مساجد في محلات محتاجة، يعني في أماكن محتاجة للمساجد، هذا هو الواجب. أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه، لأن المسجد الجديد بعيد عنهم ويحتاجه جيرانه، فإنه يعمر من المحسنين ويصلي به المسلمون الذين حوله، فإذا لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره ويزول هجره وينتفع به من حوله، هذا هو الجواب في هذه المسألة. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من المستمعة مريم فلاح أحمد البرقان، تقول فيها: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل.
3: سائلة من؟
2: مريم فلاح أحمد البرقان.
3: نعم.
2: تقول: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل؟ هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن الأداء الفريضة، أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة؟ ساعدوني وفقكم الله وشكرا لكم.
3: إن حجت المرأة وجاءها الحيض في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها في ميناء أو قبل الصعود إلى ميناء أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتتنافى الحجاج من ذهاب إلى ميناء وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم للصواف إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى ميناء وترمي الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها حيث تطيب وتقص أظهارها وتكد شعرها إذا شاءت لا حرج عليها ويبقى عليها الطوف والسعي.
2: نعم.
3: يبقى عليها الطوف والسعي فإذا طهرت تطوف تسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير ولكسم التحلل الأول.
2: نعم.
3: إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول حيث يباح لها الطيب ويباح لها قص أظهارها وشعرها ونحو ذلك ولبس البرقع ونحوه فإذا طافت وسعت حلت الحلة كلها وحلت لزوجها بعد ذلك ولا حرج عليها في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حارت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي البيت حتى تطهري، هكذا امر النبي عائشه رضي الله عنها، فانها جاءت محرمه فلما جاءت مكه اصابها الحيض فشق عليها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت من بلاء ادم، قال ان كتبه الله على بلاء ادم فادع العمره واحرم بالحج وافعلي ما يفعل الحجاج غير ان لا تطوفي حتى تطهري، فلما طهرت طافت وسعت وقال هذا يكفيك لحجك وعرفك عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
3: فالنساء بعدها كذلك، من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي فإنه يبقى عليها.
2: نعم.
3: وفي العمرة تقف.
2: نعم.
3: لا تعمل شيئا، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت. نعم.
2: الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر من تهامة وادي الغيل، يقول في رسالته: حاجا متمتعا، ماذا يقول عند التلبية وقت إحرامه وماذا يفعله أثناء حجه؟
3: مثل غيره عند التلبية يقول لبيك أو أتوا حج، عند التلبية في الميقات بعدما يغتسل إذا تيسر الغسل بعد ذلك بعدما يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء يقول اللهم لبيك أو أتوا حج، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم يقول اللهم لبيك حج، وبعدها أو قبل وقت ساعة ساعتين أكثر أقل قبل الطواف قبل أن يطوف ولو في أثناء الطريق.
2: نعم.
3: يلبي بالعمرة أولا ثم يلبي بالحج في أثناء الطريق قبل الطواف، أو يلبي بهما جميعا في الميقات اللهم لبيك وأنا ثوب حجة، هذه صفة الإحرام بالتمتع بعدما يفعل ما شرعه الله من الاغتسال والطيب ولبس الإزار والرداء في الميقات أو قبل الميقات يتأهب، فإذا جاء الميقات لبى بقوله اللهم لبيك وأنا ثوب حجة، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج، كل هذا لا بأس به، كل هذا يسمى إحراما بالتمتع. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل لعمرته إذا كان منعه هدي يطوف ويسعى ويقصر ويحل وتمت عمرته. ثم إذا جاء يوم الثامن من الحجة هدى بالحج، ولكن الأفضل إذا كان الحج يعني متأخر يلبي بالعمرة فقط، اللهم لبيك عمرة بس ليكتفي.
2: لا.
3: ولا يدخل الحج إلا في وقته، يقول اللهم لبيك عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإذا جاء يوم الثامن من الحجة عند صعوده إلى منى يلبي بالحج، هذا هو التمتع الأفضل.
2: لا.
3: وإن كان متأخرا لأن جاء في يوم عرفة مثلا أو في يوم الثامن قد بعد صعوده إلى منى ولبى بالحج جميعا فلا بأس، يسمى قارنا ويسمى متمتعا.
2: لا.
3: وإن دخل مكة وطاف وسعى وخرج على إحرام ولم يقصر لأنه قال فلا بأس، وإن قصر في الحال وتمم عمرته ثم لبى بالحج فهذا أفضل ولو كان في اليوم الثامن أو في التاسع. نعم.
2: هو له عدة أسئلة ولكن جاء الجواب أثناء الإجابة على سؤاله الأول، لكن سؤاله الخامس هو الذي وقع أو يقع فيه لبس على السائل عبد الله علي سليمان الأسمري. يقول: حاجا صلى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية، وصلى العصر أيضا مفرد، وصلى المغرب مفرد، وصلى العشاء مفرد، فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعتقد هو لا يعرف، لا يفرق بين الإفراد والتمتع. يقول: حاج صلى الظهر مفردا في عرفات ويوم التروية يوم التروية، وصلى العصر أيضا مفردا، وصلى المغرب مفردا، وصلى العشاء مفردا، فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير.
3: يظهر أنه صلى مفردا، يعني ما معه أحد، لا صلى في الجماعة.
2: نعم،
3: هذا الظاهر ولا حرج، يعني صلاة صحيحة لكن أساء وأثم في عدم فعل الصلاة مع الجماعة. والصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه عليه التوبة إلى الله لأنه ترك الجماعة، والجماعة واجب، الصلاة في الجماعة أمر واجب، والصلاة صحيحة، والحج ليس في شيء، إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل. واجب على الحاج أن يصلي مع الجماعة، جماعة اللي عنده في منزله أو جماعة الآخرين أو في مسجد الخير كان في ميناء. المقصود أن يتحرى الجماعة، يجلس الجماعة ويصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده،
2: لأنه قال بعدها: ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع؟
3: هذا شيء آخر.
2: إيه نعم،
3: يسأل الإفراد معناه أنه يلبي بالحج مفردا، هذا يسمى مفرد.
2: لا، ما معه
3: الله. نعم، اللهم لبك حجا ويبقى على إحرامه.
2: نعم،
3: حتى ينتهي من الحج، هذا يسمى مفردا. وإن قال لبك عمرة هذا يسمى متمتعا إذا كان في قبل الحج ثم حج، لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمرة ونية البقاء حتى يحج هذا يسمى متمتعا، أو قال لبك عمرة وحج سمى قارنا. والسنة له أنه لا يبقى على حاله، بل يطوف ويسعى ويحل ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل.
2: نعم،
3: هذا هو السنة له، لا يبقى على إحرام. وهكذا الحج، إذا لبى بالحج مفردا السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويكون متمتعا، يكون عمرة، لأن الرسول أمر الصحابة أن يحرموا بالحج مفردا أو بالحج جميعا لما دخلوا في القعدة، أمره إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويسعى عمره، هذا السنة.
2: نعم،
3: إلا إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم ولو رأسا واحدا، فمع الشيء يبقى على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا أو ملبي بالعمرة.
2: نعم،
3: فإن يبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة ويبقى حتى يحل من حجه وعرفه جميعا يوم النحر.
2: أحسنتم وثابكم الله. هذا المستمع أشار إلى اسمه بميم فقط، يقول: حدث حادث علينا في رمضان العصر قرب الفطر، وحدثت في قليل من الجروح، وسال دم مني شيء بسيط، فهل علي قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر ولا وقت الإفطار؟
3: إذا أصيب الإنسان بجراحات
2: إلا وقت الإفطار. نعم،
3: إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده بسبب سلام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه، صومه صحيح ولا يضر ذلك، إنما هذا في الحجامة، الحجامة هي التي تفطر الصائم عند جمع من العلم، وأما ما يصيبه من جراحات لا يضر ذلك، صومه صحيح.
2: ثاني يقول: إذا أطال الإمام في التشهد الأول لجلوس، هل نصلي على النبي بعد كمال التشهد أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟
3: السنة أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ المصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بين له كيفية الصلاة، ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره، في التشهد الأول والأخير جميعا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح. وإن قام الإمام ولا يتمكن من قراءة قوله فلا، يقوم مع الإمام ويكفي، يقول: أشهد أن محمد عبده ورسوله، لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إماما أو منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل وهو ظاهر الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: سؤاله الثالث، سؤال الأخ الذي رمز لنفسه بميم فقط، يقول: أحيانا يغيب الإمام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءة، وإنما هم يحفظون بعض السور، وأنا متأكد أنني أقرأهم حيث أنني أحفظ عددا من الأجزاء يقارب 6، ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش، فهل على المصلين أو علي ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟
3: لا حرج إن شاء الله، ليس فيه، لكن ينبغي المأمومين أن ينظروا ويتأملوا، إذا عرفوا واحدا هو أقرأهم يقدمونه، أما لو تقدم واحد وصلى بهم وقراءته مستقيمة الفاتحة فلا يضر ذلك، لكن حيث السنة ينظرون ويتعملون، فإذا عرفوا أن واحدا من الموجودين فأقرأهم قدموه إذا كان عدلا طيبا مستور الحال. وأما إذا تقدم من لا يحسن الفاتحة ولا يزيد القراءة فيلحن بها لحنا يحيي المعنى فإنه يعلم، فإن اعتدل وإلا يعزل عن الصلاة ويتقدم من يريد القراءة حتى يصلي بالناس. وأما كونك أنت تحرج لا حرج عليك إذا تقدم، ولا سيما إذا كان نصيبك العشاء والاضطراب فلا تقدم، يتقدم غيره من الذين عندهم الثبات وعندهم الاعتدال والسلامة. نعم.
2: يقول في رسالته أيضا: نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
3: الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط،

0: أو اللبن 3 مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وقد استنجى الضحى وبالماء غسل ذكره غسل دوره أو استنجى بحجارة الضحى وأنقى المحل 3 مرات فأكثر، لا يعيده الظهر إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي تطهر منه، لا يعيده بل يتمسح. يسميه بعض العامة التمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه 3 ثم يتفضل ويستنجي ويغسل وجهه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء ولو أنه ما نوى شيء من ذلك الساعة. إذا غسلها الضحى مثلا لا يعيده، هكذا لو أتى الغائط العصر أو قال غسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دوره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يتمسح، يعني يبدأ بالموضع والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء. وهكذا لو نام أو أخذ منه ريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي بس يتمسح، يبدأ بالموضع والاستنشاق، لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما في استنجاء، الاستنجاء عن ضوء الغائط خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح مثل الكساء والبلاط مثل مثل فرد مثل أكل لحم الإبل هذا لا يجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ وضوءا شرعيا يبدأ في النظر والاستشهاد ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من دور أو غائط.
1: سؤاله الخامس يقول: دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبي صغيرة ولكنني ناسيا لها، فهل علي إثم في ذلك؟
0: ما دام ناسي لا حرج، ما دام في جيبك مصحف وأنت ناسي لا حرج، لكن لا تعمد، لكن جيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محل أمين وتدخل الحمام وليس معك مصحف. لكن لو كان ما عندك محل أمين تخشى عليه أن يؤخذ هذا ضرورة، تدخل به وتيسر لك مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك تدخل به للضرورة. وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج أو مكان أمين تحطه وتجعله فيه فلا تدخل به الحمام.
1: يقول: أصلي 11 ركعة كل ليلة وأجهر بالقراءة وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة وأدعو في الصلاة الأخيرة أي الوتر وأبتدأ فيها من 10، فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟
0: هذا هو الأفضل، هذا وتر السنة 11 ركعة، هذا أفضل ما يكون 11 و13، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تهجد حسن وتر حسن إذا فعلته هذا من السنة، وأنت مأجور على هذا إن شاء الله ولا خير ولا حرج في ذلك، لكن ليس بلازم، المستحب وليس بلازم. لو أوترت في بعض الليالي بخمس أو 7 أو 3 فلا حرج في ذلك.
1: شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار، والأخ مترك حنش بن قعد الرشيدي، والمرسلة مريم فلاح أحمد البرقان، والمواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر، وأخيرا رسالة مستمع رمز إلى اسمه بميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تقدم لكم من معين السيرة، من معين السيرة نهل من ينبوع انصاف لا يكدر كدر ولا ينضب معينه.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: من اصطفاه الله رحمة للعالمين.
2: الدعاء يقدم لكم بكر الشامي والإقامة.
1: فمرحبا بكم أبو في برنامجكم.
3: الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين،

فلما أسلم عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال فيما الاختفاء الذي بعثك بالحق لنخوض

0: كلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال، وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم. وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، كان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام ولما شعث الكفر. لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبقى أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط للمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن هنا في لقاء متجدد مع حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن التوكل. إن العبد إذا عرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن ذلك يورث في نفسه ثقة عظيمة بالله عز وجل، فيركن إليه العبد ويفوض أمره إليه، ويعلق قلبه به وحده دون سواه، لأن الله تعالى وحده الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والكفاية والنصر. وبهذا يجتمع تشعث القلب وتسكن النفس ويطمئن الإنسان ويستريح من ألوان المعاناة التي تحصل لغير المتوكلين على الله عز وجل. التوكل أيها الإخوة هو إظهار العجز والاعتماد على الغير، وقال ابن عباس بأنه الثقة بالله عز وجل، وقال هو قطع علائق القلب بغير الله عز وجل، وهو التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك. وقول الآخر حينما قال هو التعلق بالله في كل حال. قال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد عبد الوهاب: هو إسناد العبد أمره إلى الله تعالى وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدنيوية. وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله تعالى وكيلا. ومنزلة التوكل في الإسلام منزلة عظيمة، وقد أظهرها الإسلام من جهات متعددة. أول ذلك هو ما يقترن به التوكل ويرتبط به من الأمور العظام كالإسلام والإيمان والإحسان والهداية والتقوى لله عز وجل وما إلى ذلك من الأمور المهمة. أما وجه اتصاله بالإيمان فذلك أن التوكل شرط له ولازم لوازمه، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فجعل ذلك لازما من لوازم الإيمان، بل كأنه جعله شرطا من شروطه. وفي قصة بني إسرائيل لما أمروا بدخول القرية المقدسة التي أمرهم الله عز وجل بدخولها، قال الله سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، وقال سبحانه وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فربط بين الإيمان والتوكل. ولا يخفى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والتوكل. قال ابن عباس: التوكل على الله جماع الإيمان. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يدعو يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وقال: التوكل على الله نصف الإيمان. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه ودنياه. وبهذا نعلم أن التوكل على الله عز وجل من أعلى المقامات ومن أهم المهمات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في كل شؤونه وحالاته. أما ارتباط التوكل بالإسلام فكما جاء أيضا من قول موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل كما قال الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. أما علاقته بالإحسان فقال الله جل وعلا في صفة أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في الآية وصف للمؤمنين بثلاث صفات وثلاث مقامات من مقامات الإحسان، هي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. فهذه الصفات التي ذكرها لا تكون لكل أهل الإيمان، إنما تكون للمخصوصين منهم من أهل الإحسان. التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، ومنزلته منزلة الرأس من الجسد. أما اقتران التوكل مع الدعاء فقد جاء ذلك في دعاء إبراهيم والذين آمنوا معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فلا بد للعبد أن يفوض أمره إلى الله عز وجل قبل أن يتوجه إليه بالدعاء، وذلك لأنه يعلم أن الله عز وجل يملك أزمة الأمور، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فينبغي أن يتوكل عليه وأن يثق بما عنده وأن يركن إليه وأن يفوض كل أموره إليه. وجاء ذلك أيضا في دعاء شعيب عليه الصلاة والسلام: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال قوم موسى: فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومما يدل على أهمية التوكل أن الله أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام كما أمر به الأنبياء قبله. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومنه أن الله جعل التوكل شعارا لعباده المؤمنين وأثنى عليهم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد ورد التوكل في الكتاب والسنة في مواطن عظيمة. أما في السنة فقد جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد جاء في الصحيحين من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج الرجل من بيتي فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك ربي رجل قد هدي وكفي ووقي. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وقال سبحانه: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال البيهقي: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتوكلين عليه، المؤمنين به، الواثقين من نصره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى
2: وبصلاحه يصلح العمل. أعمال
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة أعمال القلوب فيكون قلبا سليما كما أراد الله
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أرجى الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

الغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

أقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

بقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فان

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

الأرض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا؟ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا؟ آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أبدا. صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض إياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمس روعتها وتستمتع بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
4: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
3: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت في المقدمة أن أشير وألمح إلى هذا، فدعني وإياك نبدأ اليوم في أولى محاورنا في هذه الحلقة التي هي بعنوان إن الحمد لله.
4: وأي شيء أعظم من هذه الكلمة التي يبتدأ فيها في الخطب وفي كل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الكلمة إن الحمد لله، ويرددها ويكررها في كل المحافل.
3: جميل.
4: ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها، فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات، قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا، وقد كانت تهز القلوب هزا.
3: الله.
4: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه، هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة، وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة، سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
3: قال فرصة روح.
4: أي نعم. فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
3: وأداويه لكم
4: إن كان مجنون عرفنا وإن كان هم مجنون عرفنا أيضا.
3: يا سلام.
4: قال فقال ضماد في نفسه لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
3: يكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام ويكسب أجر في قريش كمان.
4: نعم. وهو أيضا لا يدري أنه نبي ولا ما في باله أي شيء. في باله أن هناك إنسان مجنون فقط.
3: سمع الضج اللي سمع
4: الضجة التي أثارها السفهاء. فقال لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال يا محمد إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
3: يعني الرسول سمع منه كلام
4: سمع فقط هذا العرض الجميل. قال هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد وذهل من هذه المقدمة العجيبة.
3: سبحان الله.
4: فقال وهو ضماد الأزدي قال أعد علي كلماتك هؤلاء. يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله
3: بس هذه تكفي
4: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
3: أعيدها علي
4: أعيدها علي.
3: كأنه ضماد ما شبع منها ومن روعتها
4: أعجبته
3: وجمالها
4: جدا مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط ما بعد جاء الكلام. قال أعد علي هذه الكلمات فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعدهن علي
3: المرة الثالثة.
4: إيه نعم. فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء فهات يدك أبايعك على الإسلام
3: مباشرة
4: مباشرة. كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد. سبحان الله العظيم. قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
3: جميل. أبو عبد الرحمن خلينا نقلب واسمح لي في أبو عبد الرحمن احنا
4: سم
3: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله انقلب عليه الحال.
4: نعم. هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها. ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع، لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها، فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا وهي رواية حفص عن عاصم. فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير أو وقف وابتداء، فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة
3: لأنك لم تألفها بهذه
4: الصورة. نعم. لأنك
3: بهذا الإيقاع والصورة.
4: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف.
3: صدقت.
4: لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير، لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني بارك الله فيك يا أستاذ طلال، تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى؟ يعني أولا كلمة إن الحمد لله كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط. يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين، المتعارف عليه الشكر لله ولا لا؟ لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله، يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
3: يا سلام.
4: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
3: الحمد لله.
4: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة، كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله؟ لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهو المسمى جامع العلوم والحكم، كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
3: ما شاء الله،
4: طبعته إحدى الدور السعودية، وهو موجود مختصر جامع العلوم والحكم، وأرجو أن يكون كلامي هذا إرادة لكسب الأجر لا لشيء آخر. بالعكس. الله يتقبل منه.
3: نحن حريصون في هذه الإذاعة حقيقة أن ننقل للناس كل ما هو مفيد من ناحية الكتب، من ناحية الفوائد الفرائد، فبرنامجنا اسمه ثمرات الأوراق.
4: الحمد لله.
3: الله يكتب.
4: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة.
3: أبداً.
4: أسأل الله إليك وإلى والديك، آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن أفضلها الحمد لله.
3: هي أربعة.
4: إيه نعم. طبعا هي
3: على أي أساس رجح؟
4: إيه نعم، هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
3: صدقت.
4: لكن يقول طبعا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام، ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
3: طيب.
4: هذا لا شك فيه. طيب، إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله، فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد، فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله، ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
3: شطر الإيمان،
4: أو نعم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. طبعا يوافق ابن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة، كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله، أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
3: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله.
4: نعم.
3: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية.
4: نعم.
3: كتابه.
4: نعم.
3: فربما هذا يدل أيضا على على
4: على, على اختيارها
3: وعلى فضلها.
4: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
3: سبحان الله.
4: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم محكم من لدن حكيم عليم.
3: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد.
4: نعم.
3: مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا.
4: نعم.
3: يعني ضماد ما هو بغافل.
4: نعم.
3: لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك. نعم.
4: فعلا هو لم يقول طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده.
3: هي.
4: لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة، خليني أفكر فيه.
3: يا سلام.
4: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة تحتاج إلى تأمل.
3: يا سلام.
4: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا
3: ما
4: يستفيد كثير.
3: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
4: الله أكبر.
3: أجمل الناس خلقا.
4: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
3: اللهم صل وسلم.
4: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
3: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل، ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
3: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
4: سلمك الله وعافاك.
3: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا، وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
4: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
3: يا سلام.
4: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
3: يا سلام.
4: ولذلك
3: أقصد بالشمائل النبوية،
4: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة. يقول لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
3: وتحدث المواقف العملية أكثر. إيه نعم،
4: يعني
3: جانب
4: التواريخ. أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب. تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل.
3: جميل.
4: الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
3: بهذا الاسم.
4: اي نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
3: اللهم صل
4: وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى. طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
3: صحيح.
4: طيب، تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل
3: ابن باز رحمه الله،
4: قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كثير جدا،
3: فميزوا
4: وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
3: هذا اللي نريده، إحنا في المحور الأول ذكرنا كتابا، نعم. في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم،
4: نعم.
3: كل مستمع ومستمعة يجد بغيته في هذا البرنامج، نعم. ويقتطف من ثماره،
4: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا نحن.
3: يا سلام.
4: نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
3: نعم.
4: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
3: لحظة، قلت خلقي وفي خلق، نريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
4: الخلق هي الأخلاق، والأخلاق أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا،
3: جميل،
4: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا. لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف
3: الخلقية،
4: كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
3: حاجبه، كيف
4: كان نعم، كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
3: كيف كانت عظامه ويديه،
4: طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول يعني فيها تامة، فيها كان تامة،
3: في كان ناقصة، حنا مع التامة.
4: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا في يمكن بالكثير 2 أو 3 دقائق، فليستمع إلي من يريد أن يأخذ نبذة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: أكرمنا وأتحفنا.
4: أكرمك الله وسلمك. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
3: طويل
4: لا طويل طول زائد ولا قصير،
3: يعني
4: متوسط.
3: لا تستشين طوله ولا تستشين قصر.
4: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح

0: يا سلام.
1: ترى ما نتكلم احنا عن يعني يقال، لا، هذه احاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل.
1: أبيض كأنما صيغ من الفضة. الله أكبر. اللهم صل على
0: اللهم
1: محمد.
0: صل وسلم.
1: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اللهم
1: في
0: صل.
1: ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14، ليلة 15،
0: ليلة
1: ليلة
0: قمرة
1: 16، قمرة، نعم.
0: إيه.
1: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
0: الله، شوف الوصف.
1: اللهم صل
0: سبحان
1: وسلم
0: الله.
1: على محمد.
0: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت،
1: نعم،
0: الصحابي يقول شفت القمر،
1: أجمل
0: شفته.
1: أجمل من القمر وأحسن،
0: لا
1: عليه
0: إله إلا
1: الصلاة
0: الله. اللهم
1: والسلام.
0: صل.
1: وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه
0: اللهم
1: وسلم
0: صل
1: وهو ابن 63، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على
0: اللهم
1: محمد.
0: صل.
1: قال الصحابي: فإذا ادهن، يعني لأن
0: وضع
1: النبي صلى
0: الدهن.
1: الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره، شعر اللحية والرأس،
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة، نافذة صغيرة، إلى عائشة لتغسله وترجله.
0: سبحان الله.
1: يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء، ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه
0: يعني
1: الصلاة
0: الومضة
1: والسلام.
0: الجميلة في هذه، يعني
1: نعم،
0: حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة
1: اللهم صل
0: الشخصية.
1: وسلم على محمد. يعني
0: زي ما
1: لاحظ،
0: قلت، ما في ضيوف، ما في أحد، ما
1: ما
0: في
1: فيه
0: تقول
1: مختلي بنفسه، ما في شيء، يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق، هو جالس في مكان، ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله
0: اللهم
1: عنها،
0: صل.
1: فكانت ترجله. الترجيل يعني مشهور فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل، وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود، باب ما جاء في الترجل.
0: الترجل هو تمشيط الشعر، تسريح،
1: لكنها عملية ترى مركبة، فيها تنظيف، فيها تسريح، فيها دهن، فيها أشياء يعني. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه، لأنه ما يقدر يروح للبيت، فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة، وعائشة تقوم باللازم.
0: يا سلام.
1: رضي الله عنها. أختم بهذه الكلمة، يقول الصحابي رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن، شوف، هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعرة بيضاء، مع أنه أبو 63، أبو 63 في الغالب أكثر شعره أبيض، أو كل شعره أبيض. قال: فإذا ادهن
0: واراهن
1: الدهن، أي أخفاهن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة، وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا.
0: لا، وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني، وأنت تتحدث في نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل
1: عن
0: هذه
1: المجيد.
0: الشمائل. وجميل أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
1: للترمذي رحمه الله،
0: للترمذي رحمه الله، لصح الألباني،
1: باختصار
0: مختصر الشيخ الألباني رحمه
1: نعم.
0: الله. شكرا لك، وصلنا لنهاية الحلقة، شفت كيف الوقت مشى معك حلو وسريع. شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرق.
1: سلمك الله وعافاك، تقبل الله منا ومنكم.
0: آمين. الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي، أجمل ورق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
2: بسم

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

0: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم.
1: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من قلب

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: العبد الموفق هو الذي يعمل الطاعة لوجه ربه وخالقه سبحانه وتعالى، مشاهدا فضل الله وتوفيقه وإعانته في كل ما يقوله ويفعله، فلا يعجب بعمله. وقد ستر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في اجتناب العجب والبعد عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. وقال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فهل اجتنبنا العجب في أقوالنا وأفعالنا؟
1: آية وعظة.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

لبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الخلود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
1: صدق الله العظيم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

0: حقوق وواجبات العاقد قبل الدخول بالزوجة. إذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فإنها تصير زوجة له، ويترتب على ذلك الحقوق الزوجية المعروفة، ومنها: 1- حل الاستمتاع المشروع بين الرجل وزوجته. 2- ثبوت نسب ما حملت به بعد العقد للزوج، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف. 3- وجوب المهر الذي اتفق عليه في العقد للزوجة، ويصبح المهر دينا في ذمة الزوج، ويستقر المهر ويتأكد بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. ومن حق الزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها. 4- ثبوت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. 5- وفي مسألة النفقة، فالراجح أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك وكان التقصير من جهته، كما لو امتنع عن دفع المهر لها أو لم يوفر مسكنا مناسبا لها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته فقال: إياكم والخيانة، فإنها بئسة البطانة، وإياكم والظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حتى سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وله شواهد كثيرة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء، فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاستكبرتم
1: العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما.
0: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

أكبر.

الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.

أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.

0: من خطورة الابتداع ومضاره: 1. المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. 2. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. 3. فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. 4. تفريق الأمة، لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. 5. إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. 6. المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 7. البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. 8. البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. رواه الطبراني في الكبير من طريق القاسم عن أبي أمامة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: ورجال إسناده ثقات. ورواه ابن ماجه بلفظ من حديث أنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، أحدهما جيد. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه فأخبره جبريل أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. رواه أحمد والبزار واللفظ له وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ أولا، شروط النكاح من وضع الله عز وجل، وأما الشروط في النكاح فمن وضع المخلوقين. ثانيا، شروط النكاح كلها صحيحة، وأما الشروط في النكاح فمنها الصحيح ومنها الفاسد. ثالثا، شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، فلو فقد شيء منها لا يصح العقد. وأما الشروط في النكاح فيتوقف عليها لزوم العقد لا صحته، فإن خالف أحد الطرفين شيئا منها فللطرف الآخر أن يفسخ العقد. رابعا، شروط النكاح لا يصح إسقاطها بأي حال من الأحوال، وأما الشروط في النكاح فيصح إسقاطها ممن اشترطها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه. ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه، رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس، رواه أحمد واللفظ له وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها، فيا لها من كرامات إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحوي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أثنى على من يبقى وفيا لدينه ثابتا عليه حتى يموت.
1: نعم.
0: قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لا غيروا لا نقضوا لا انتكسوا، ما ضعفوا ما استكانوا، ما قعدوا ما تراجعوا. الثبات وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك. أول كلمة فيها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، لأن جماع الدين على أصلين كما قال ابن القيم رحمه الله، العزم والثبات مدار الدين. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات خلص هذه المعونة والتوفيق.
2: الأربعون النووية
3: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. رواه البخاري. والتور الإناء. وعن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد. قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معنى: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية

0: Sadaqallahul azim.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الشورى حتى سورة الأحقاف.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.
1: آداب الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وللدعاء آداب ينبغي أن يراعيها الداعي حتى يكون دعاؤه مقبولا ومستجابا بإذن الله. فمنها الإخلاص، أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله تعالى دون رياء أو سمعة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومنها البدء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم دعاءه بذلك. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ومن الآداب الدعاء بأسماء الله الحسنى.

0: وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مثل: يا رحمن، يا رحيم، ارحمني، يا غفور، اغفر لي. ومن الآداب الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، إذ ينبغي للمسلم أن يدعو بثقة ويقين بأن الله سيستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. أخرجه الترمذي. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال في الاستجابة، فقد يؤخر الله استجابة الدعاء لحكمة يعلمها، فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومنها خفض الصوت والتضرع إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الآداب تجنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. ويجب على المسلم ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اللهم تقبل دعاءنا وسائر طاعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل القارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.